0: بدحريو دحري خلته صومون توم كأقحو زنبرو ناب حس ناب ورم مستقيرو خاكل الجمال وتمرهانيت حاجة أكل تصومون دحري تسب أنا أحوهون اللي دحري لو تمرهانيت لك عفتر تصومون كل الجمال ومالتي تكاني بسريت عندي تدقى جام دحري ملا لسكالو خينو كابك الكل يمتأك خمزولا فريت كك الكل بجوب مكحف نيك أرعو خا مكتال كندي تحمام أقول عيوز ملا لس لزبلناه وقول عيونك أزمت وأنا بجذاس لستبهر لا مالتي ملكتي يقولون الكل ولا نيش تيهون كده قرفوا يبل كان كحكم كله كل سب حنسب كحكم وانه
1: إكساب صاوي تليفون تمتصنا كارت وصاحة تات كاتك دكتور بعد في فيلم سكول عز تأسسر أبيات تمرتي أمواله تصانات أبصوات بوتات ولدن مهاران أبيات تمرتي ويكم أنت ترى كله والله تكتب لي أبيات تمرتي بفلاي
0: هجي إفكت مزحت وجزي تريت ريليتس لازيكون عبي كم زقبر نحري الكايو مزحت وجزي دي جبرو يلا أو قرنات كم مهاري ليك بزعبات حمام انتي مهانو مفلات حامد دي مبلع جزها اتي خات حتى كم زلكا زس تريس نقول عمم هار بحفش مالتي زرهاب كيا مايك سيت كم زي بالكا قال موستلي از قلقل ناي ني سبات كم دوخي دي متقا زوخا كم ابغلغل زر مالتي تجارديون كم تصكاوي امي باخ متصكا عندها كوين قلقلنا بجردينا وزخدلو غزي كاوس لازم متص قدي بسل احملتي وي فرتهات كتبلع كلها كابيت جوزو لها مفلات استات كله كله مالتي اقول عقل ممهار بقى تنير كان قلعو قلت فهم سلاد سامعو ممهار طرح ياكل كوين زماني
1: كرات تغتاتلتنا مدبنا جينا خقصلي بزعبه بلعت انا توينا انزارب زلنا بوز تليفوناتنا 1024 بمنوال دكتور هيرميلا مسانا بدو ستوديو لا زلكم حتوتات كتقروا لا تدخليهم دكتور بزعبا ولاكو بهلنا ايخون جن كم تريو ز خصت نريو مالتي بستفضل غاطاميتا طراس غا مبلع يو ازي تصغم زي ازي بهل زي انت عنت طعنا حاسيا خمصي خل بفلاي مز تغسكيو بس زي بس لا سغا ز غاطم حمام بزعبو زلنا مرداتا كبكبل انت مخرت هبي
0: حجي ابنها نهامز بلكي بزحكم انا يكون موستلي بزني هاجر بن ايتوبيا اي موست ركتفو جلد بالمانتي اذا دي بس لا سغا كتبل عندي هركونكا ولا ابزنها نون يري حسب تاع بقي امس تحررت ويجلد عمو تبايلهم قطعمو نترس قايلهم بولا ابو حارادو يوزحت غزي زن حجي سمبل ني بكتيريا تاع رخصو ممكن تكبر تغليها اب حاب بنقلون كي بصحنا مالتي اذا تقما دبهال وتقدموا مغلون زلو ازي حالي غنيالو ازي غزي نده وسدك مت از خالي معناتو حابي حساب تاع الاربع امس وسدنايو كساب ثلاثه ورحي يغبر ملكت كغبر لو ما ندير بالعكاس حابي نخوات كساب تريو ثلاثه ورحي ملكت يغبر سلازي دي بسلسغا ولا قوانطا غيركا سلازي درا كايو حالي غنيا يكون مالتي يكون لازي امك قاتلو ما ندير كونكا كبسلو طرحي زلو ولا حاوي صلو صلو بيل كامش توصو ازو حجك يغبري يملو معناتي مولو بمولو كبسلالو فلاي سغا مالتي هجي اتناي كابتي خمانز بلا احنا سغا حسما بزح سلازي يكون ينبر ازي حالي غنيا نسي زي بسله مزخوم فلاي مالتي
1: قال زي اب كبدس مع غورارع عزب الدمسي كم زبل كيو طنقطات استفلالي جن مزيوم قطصم صلاحنا بمتصار ملكت خون خلو
0: هو حجي اب درغا كلهم كنمت دمص مغبار تمحاسخوت ريامخ اب تم كلا كلا جن كم بالني اسكاري زني انقاري واي جلز بلنيا جن بك تدمص طرحي خا موستريا اب نايجيريان امي بانكا وصات زغبر سبات ازي موحدات مبزحت ام سبات ملكت يبلون بقى حم طم قايس معنا نطرح حزب لكاتب جن تا كم زني حونا حبلات انحه وقطات كلو وطرحي موست زرعت وتنقو حوي كات تروفو زي اي فلت انا بقى قلقل ملكت سيرولوجي قالو جن قندي سنسيتيف ت ناي قلقل مرمراي هجي كم ملكت كون سي خيل
1: دكتور اب مززامينا زلنا اطقلالي كتكبرلنا مخرخ اختبلنا زي طقسنا نغرات اللو كفا بالكتحالفي مخرخ عدلنا اخبك اوكي
0: تا مين كنبلا صنحنا رجع ابزم كلن بالعت كندغمو صنحنا تا مين بوتا عندي اجداسيت تا صريتيا يكات حصام نحكونكا قلقل وطي خابغبو يكو حفته هينو شاء متقام ازي انت راحسي كابزون كلو كلهم صنحنا توحده 90% تتوكبل الاخر زحمه مزم مالتي سلازي طريت بفلاي اديتات مالتي ني دقن كمهرالون بدقه متي خاب اف دقه سام ماين سام نانجير كام حصاب كتغوز اوزل خفرو تاليو ولا قلديو كبيت غوز اول خمس

0: هلو يا امي.
1: هلو صبري، كم بعلكي؟
0: عم لها مسك عند حنينة. ده عندها
1: سرع عندي بتطني عقات عمي اي رغب كون
0: لو ما عندنا عرفت اندي وسيدة صور هنا قربها.
1: نو نو نو نو تقام يبولون انا وند حالف كله خيط عليك
0: قزام دا تعمت بنا في الحلو خستيك
1: با صفو امبر مو كديدة بتي حالا
0: قال ايت اندي دهان نعخا خنو لقن كم جمرة هنجمرة انا
1: سامر حفتي بتعم صبو نيرو قنت هاي موحجة كلا سلاتني سعيد يا غمان شخصة تقيد وتيز الله
0: ناتك خلاص قازي ودا
1: انت خبلك للي مسيلكي اتين بغدا ما يزبالك نمرها يترخي بالك الله سلا زايتك زيان اوكي
0: بحكي وي تينك يو تينك يو نحاوي
1: نا نا نا يو ويلكم اقم زلو يكو انا جوخي
0: وي يو نحاوي ماما همانك تمسكنك
1: اتسابر حفتي ترى يتحوي النمبر تهيت اقم الله
0: هو نسوس نسو
1: مو بك انا حنداول keep in touch okay
0: hare on how thank you
1: okay ciao
2: mandaida yenokdi
0: aykona mama
2: ما بيد الله خير صراحه اللي تخدين هيك يراكني
0: عرفت اني وش لازم لهم ماماي
2: واتسابو
0: هنا وقت مرت موسيقى عند جميرو ترى دارينا انا
2: دو هذا يسوبلي
0: ماماي كتحقوسي تنقولي لي الناس انا يمكن هنا عندنا رخيمني
2: واي انت زمر انا علم كدي تعمل بين دا ترخ بس كل كل الناس اني
0: هو فطر رساني ترخيبا
2: بس سو حق خير تعبنا لي اخكادو هاي تعرف اني تبلكو عند بلوز ولد
0: اه اذا مسغونس قالوتي
2: واي دحان صبالي كلكم هذا بولادكم تحقصوا
0: امين
2: نسق اسي كسر حكت خدي انا خات سي اس راح غزا غيره تنحك ذا قالي
0: امين امين مامي
2: ثاني علم بعد خل خات مسكن بلوز فحم مستبر حركه تامنوا الاخ كانت هاي تعرف اني تبلكو

0: Det handler jo om derfor skal.
1: Hæ?
0: Zi amel kaffe zi skal.
1: Nej, bare kan du tage kunne du lukke dig ikke kan? Du står til at have dig gået med dig bare i det blik.
0: Henok.
1: Dan, kulle må nu gå fra dig. Nej, må du at have sådan hatten gerne. Anne, nu kulle du sammen, nu kulle du kabel. Hvad siger du med det? Husan kan gerne. Anne har zovet sådan noget gør.
0: Nej, jeg kan have sagt, at jeg er med en zalo.
1: I? Har du en nummer?
0: Jeg tager om. Kan du se mig til at gå ind og rådre dig?
1: سليمة برضو تبي قبل لي زلو تجعلو ارده كله كنت فلت انا خلق ركضو بزي بقى ابزع عالم كنبر اي كلني تحركة لو مدو خلق ركضو تبع دو خلق ركضو زحلف كوكتي بعد يتراي الفلطو حكرا خلق ركضو كم زلات يسمعي زلك خويل يسمعني رخا
0: حجو ونكو قبل علي خزلين اخبروتنا ناقوتن ابوتي ايزالو
1: كده فيه تقبرني انت ايدا لا انا نافلتكي خولا لا يتبلني سلينا صغر خماي انا خماخي فتيرنا نركمينا
0: هينوك انا قلنا كاب حوي وطاي بخال عيني طمتك كيفتني نفس حجه خمي غير يروز غير
1: اتسلنا تدلي خي قليلي قليلي كنكرك حقك نكرك عيني نرى انا خال اسمح لي فخمك كده
0: اتا هينوك تاي غير كازي تردني دحنك أسان نسوس أنا وان حدا نقرز محت أنا كالاني
2: انتاي
0: بفلات يخون بزي فلات تيدروس ميلان ودين أبدوكوانكم سرح جميرو مالو
2: هو عقاط عمي تيدروس بسبب يرخيبه نميلان كاسلي نامتات مع خاب من قد الجوان فليتاكي ولا عند زرخ بيه برنا
0: دحن بك بزوخان أنا تسخزهاب كان نسرح سرحي لك حزي نسخخ قبل عالتي دروسنا قبل عالي ميلين ودين زلك هتحزات سبوك خونا له
2: نسونا عاخي لزي ومكون نتغميك بلزباوري
0: كومن دعركوينو هنرادا داينو

0: اسأل تلك.
1: على زير هو كنت خاينه قال اسبون كفن فنا كتر ايدلو
2: ده عندكم ده قد ندليناكم على نايلكم ملخت سريتكم ده
3: اتمدقي ده عندكم متى عندكم
4: بابا حرب ساعات كنا نقولكم اللي انا تبعيناكم
3: رجرز
2: رجر صرات كتطعم زاكو علي
4: نفس الطقين الله
2: وي اسي اتتم صوتي سمعني ما اسي اتعلم لكم واه حسنا بحق وسعكم ولدي
3: انت دانيال ودي اذا زاكل بسرات حسكم يكم كان تعلمنا تصنيحكم
5: بابا حقوسنا لنا مقص ارسينا
3: واه واه تمسكن كم دهنا تمسكن تمسكن
2: مع سكدا فليتك
4: ما الحكم لا غير نيره
2: أسي أسي أسي تمسكن كمدينة على ما أبوي
3: تمسكن وين وين
2: تمسكن نزي على سبعة حني وين تعويت لنا
3: دانيل ودي نحن خافر يخون كل ريدي حسبنا يا نقر يلا كلنا حسبو نصبوكم دابر نحما نقر يكونا زمدك
5: يردانا يردانا يا بابا وإحنا خاكو ينحزلكم منا كل هات صبوة تلقسكم يوم تلو
3: بولو خبز عبي سلزي هلي أكذا مساعدي مكم
4: ألو أتا بانتي شقرك
3: تاي شقر ألو وزي
2: كم زلعب حقوس لدى تايلي؟ حقوسنا خاب حدو خينا خنقلت بنا ناكيرنا دورونا كيرنا وخا خا خنو البداء نوعنا
5: حقوسك بحدا نوعنا ساقنا
3: وداني وداني أدعنا بداني الودي ميكي لحقوا كوي
5: أوه دعان غسيل غدول اللي دحل
4: دانيال لا
2: ايه انا على راس ودي كم زال احنا تحبسنا حباس حقص
3: حقص حقص وان
5: ترى ما تصور انا
2: حسي
3: وين اللي
2: على
3: الشعور
2: وين حسي حسي زولي كم يدي حقص الى فج الى متحبس حسي
4: كم يتحقسك
2: حسي زولي بغيت تحبكي سوى تحبكي سي حسي
4: بابا خا
3: تحبكي زولي
5: هلا
6: ولد ميكال ابغى زحلو حكي
5: كم يجرك فريقك
6: كله تغبر زلها نغر خباي كم زي كل مره غزي
5: اوكي اشتي عند الله
6: حاج صراحه جمر
5: ها تغبر
6: تصلي له قبلك ازغ النغر تغبر بغميت امنه من عها ملك
5: وصلي وصلي كريكم ايدلي
4: انت اخو كان قال اننا عيد حندي خا
3: وصلي بكم الو
6: دانيال
3: ده حندي خزوتك
5: ملكتك كي قلت لك اقول له وصا
4: نعم
6: دانيال
5: وصلي انت وصلي وصلي وصلي
4: حري حري حري حري

0: مخه ميه ميت كان
1: الصراحه كون نورمالي بابا بزحال كسيول
2: ومو قطره تعلق سلا ديال الدقيقه مشى السرح ديال الخ
1: مشى
2: كان متمال ساتي هذا ما تحكي مليون سوق انت والكس حنت خمزي فلت يركب بيت وسلام

0: لبسحش عبر إرتريا منبرتو تحرس للتنكبتة حكومة إرتريا من تباب حريات نبرانا من نوصنا لتبل استراتيجية إن أفقرت أتحفزت ماي وتربت قدم هليت يوم تلعب بلد فناتنا طبيعات أو ود قدام لسبب يكراب اتبادو بلد بدل أراضي إرتريا كم مديرو قل لاقبل بقلا لإيل ترئي جهد قبه الله ورو منا كادم قبئتو مجال عرستو كهيسان وهيسات متقبلتنا يوم تأسك مديرة قلب النقسنا بعامة حالة حرس وفونتوي ورا جرادين اتمي درجة كم هلا عرستو دوروم اتهونوت أسواق واتبركوتوت التيوم لو ودو جهد قن قدم قلكمتو متابعة بكيتات
1: عامة مساحته كلا نقطة 90 وشمال بهكتار تبيه والثلاث هكتار قلتوتو لعدي حوالي 250 عجة الله ناي أرانشين وليمونن عامة لعدي تكوات الله دي بالله
2: بعد كمان هلا فريتات أسك حديث أزوت أتو تويل اللي كو دراغون فروت لتبار لسا أزا عمب بهلا قدم الله تفري باطي على عمب بهلا كم لالا رأيكم تو كذيب ناي بعد كمان أزرت وقتين أجن زري كم بسل دنش كاولو كوستا اي حاجة مثلا تفاح كمان بديمنا كوكن زري مع كمال تهيبين
1: انا وعدي بلل انشتلو ارانشالا ليمون مانغوس درجة بزح بشكل افقري ركبت من الهتو مندرين برضو جربنا زيتون بابايو قلاميتوس مسلو عامة لا تيل عبيل الاتبال اللي يتلعلها

0: وزارة حرس هلو معاد ناينا ونا يوم هتوم طبعا لنقو زوبانا قسمت بديلت هاي ابا بدوالك با من نغلي من حكومة دا بزرقت لك با بكل هلا اتناي نواي لك با اتناي ازرق اتناي جاردين لك با هذا وزارة حرس انا يوم شغل ميتو هتوم اتمكتب ليت انا قصو يكون دورو ما هلا تقامات ما لا تحزيو الحرستاي الحرستاي طلب نايو كل ما انتو قل لك قدم باكل هلو لو زار حرستو اذا وزارة حرس ذات هذا تلو قتل لي ابدا بسان بسان لا طلبات لتركب لي هلا من يقبي بدير وقتين لفودين
1: وزارة حرس معاونة كافة بليبا زرق صديقة دواء مكر أمراضنا الزرقات حقول هلا حمامات الفنتيوت تشجع قلنا نوصو وزارة حلف حرس يلبو شيء قلت بقس يقدرني لأنه كل دول بعد ما قدرت قوم إمراي مسلكا قل هلا بديبو انت حقدي بشغل فرركا قلنا نوصو عدونا وزارة حرس متأكا قام نقبي دي بشقدي بلقا لشغلك تتريح عقله لأنه شغلته واجبته قلمته قلقي

بزيادة، لكن دبا شغل هلا بشر شقة كما الله، والشغل فرور كم صار هلا من نهايتي تقولوا، ومن نوم تركب يعني برضو شيء قليل يكون يعني ذريع حلو لايبو دبيع لايبونا قني زي لو ديبنا أو

0: أدرت بقى هذه يقول لا قيثال قيثال المهم وراح ناطر اللي سررته 20 سنة منه لعله هذا بدح منه قد كان جرادين يلا بون
1: مديرة قلب حتى من إتأقليم عن سبا للتركبة مديريته قلب بجرادين من مدة استعمال لأنبات ورات حرس من قبي كمالات حزي لهيري على حكو حرية رينا من قبي سب جرادين من مؤسسات حكومة عولي كزانات ماي جاز وسب مقدرة حرس سديد اندى قب أتقلوم يوم الدرجة سنية اللو أقليم عن سبا لبس حدواراتو محاز عن سبا لكيدو من ماتو مديرة قلب منا من أقدام عن سبا اندري ميا من جرادين قروم لهيرا لهلايا مناطق حتيتا فرياته سكرا واسمرا كم بتسح وقت هونوت عداقا دور عبي ودكم هلا اللي هي هونوت اسعار بنو اندي قبي حرسوت فريه لهبتهم اقل ركبو بكت فتح قلوم كم هلا لرئينا
0: اقل مديريات قلب يكون اقل كرن ها رأس الاسمرا لحلف كمان هلا من كرن مينا اندي تكبضو شقاضو كرن لحلفو اسمرا لحلف هذا مصل فرقة من قبل فريال دقوبة لدي بالله لكن هنا ميت مثلك قدام كل مصل فرد يكون مصل إلى الثاني كل مصل شقي فرياته تعبوا فشلوا ونجاحته حتى يكون شغل يعني شغل ورطه كم فل شغلته ورطه كم تعبته لا فقريت بود يكون أرد اللي حبت مشكلتي لابوني لا أقول ذا أكاديل ولا بقل أردت اللي

0: كله كله لأرضياتنا يقول كل اللي تتكبطه قلمي لكلمة نايا ويل إير نايا سمو معتو كتليتاتو لا أنا أفريو أذن نيبل بون من ساعة أربع أمبطكو حقو حريت كبابي 6000 اللي أرانشي قبل على دي مريض هذا ملاكين أكل مور ميت ميت وخمسين كيس هلا قلنا مندرين هذا 3 ساعات اللي بزي هلا هذا اللي حيلتنا يا دي مو هذه هلا يكو دي أفوكادو أفوكادو اتفرى لباطحة وقلفرى دولو إلى هلا ألف وكلمة كيس هلا كم لا تروع لكمتو كذا التلو قاتل دي بيقول لي كعدنا بزح أفوكادو هلاني وأفوكادو كم سلا فروتان نيجبي كم نبرات نفسه كل اللي بزح هلا لود إذا أنا قلنا شو ليتا عند إيجبي كمان التلي أكان مدبر فلسفة دي بيه كل حظ حرستوت نزبنا بس حلوم سقر يبي اللي دي أسمران ند دي بوم هذا قلمته التلي أرد متاحت أرد برادة الحزوت
1: البرنامج جوال فايحته وقلق بقى لبدي بابا دي مصلى

0: دي بيهم يوعى علاجة من جنبي، منها بظبط لشقي، منها بسلط أكل، منها هنا الود ما دفعت ندنيش إلا الدالة. من 20 نفر العقل وعلوه، من 20 نفر العقل يوميا اللي وعلوه، وروتها كم أمه وروتها كم كل شغلته الشغل تفرر من يوم طلع يرو. إذا كذا أول التن على قلب التلي دي بنا لا منفعات في الرياض ندث شقة على كذي فرحة قبض حكا حق بشلقة لازم كم مرة تقول كان حكا على عربته أقول له وصل تدا واحد حكا لا تبيح لأنه المجتمع اللي حنا كم لمد مبذبنا بين قبل عدت المجتمع اللي لمودي يكوني وروح شقاق من قبي لو روح يعني ظرفنا يقدر قلت أبو إذا كان قدر إذا كان جاردين ولا على لازم بصلوته ولا بدون شوته بطماطموته نحن بس كلنا 4 5 قبيت روجي اللي كان يقول كل نفر كذا رفوا بعيرة كان قبل اللي قلنا نصف فايدة الأسرات كلها أنا بديله نفع عليه قال بخت برحته
1: كل مرة لا ناس ولا حرستا لجاردين ودي بن حتى يعممني هذا يمكن ريك هذه بالله نادي ما تدع ما تنحوك قال حطور شق تنحوك قال بسل قرجو تنحوك عبتها رهللو لا لا لا لمعات لا تكال التعد لهلا لك قدامي لمنفعته اغلتها دواهي لهلا شعبته ها حتى بقروشهم لله لفري ركبوا منه كاليت بقلبتهم شقه له كلها عبتها هلا لقلم اللوم ناس دي بلحم حكمت شكل سألنا النبي له وتم حكمته شقري قبوني فتح الله لهم عبي فتحت اللي لتكوا ولا تعال هلا
2: اللهم سب جرادين اللي جرادينو من نعم بتا السكلة كل لساد فوم متاكل اتقاب هو دافعو قل عبوتو كل منهم للتالب اتودو تان حامتوم اللي الدرجة هي بقليل كم يبس حوا وزياد قل تورو للحزو كم هلو ومن متابعة حر بهلام كم يكون لأكدو هتوم التلكادم لسديو مقادات اللي من قبي مدر لمديريات اقل حرس وطوي قاب كمتو وهتوم منهم للتالب كم لأتمو ابأس زياد اقل قدمو ولهلا ارادي زياد اقل عمرو وزياد اقل افرو كم قدروتو شرحو
0: شاء الله حتى انا قلت فانا من على قدر ربا ماما جدي بشغل يكون تقيس كمان تعنقف خسارة ليت مكسب الله هلا وذا قال اول مرة بقال انبطهو قام من قبي شيء سادة في يوم قام من قبي من كله لا شغل نوسو هنا يودي لنصحبه لانه قل راقو بيقدروني هذي انت تشقي السكل اللي افريكا دي بيب كاتات واصل انت جيسات برت تيجيس بحيث تيجيس بحالة طبيعة تيجيس بأمراض تيجيس اللي بزح تاسيف قل اللي تتطور بديبكا تنتبه قل بديبكا لأنه تحمل اللي طاقة اللي عنك جاردين مرة هنا يتو حتى صالحة العباينا جاردين اللي تقابل قبي ما اللي يلعب كاني ما لهيك انت ولا شغلك هذا انت ولا عجتك انت ولا نايم وديكو التعرات لو تكرر كمان ابوت لا تحسب اذا كذا لا فائده لما عبايتها
1: انا اول اقول اللي مكر قل هبو سلف ما تصي اتك انكم سلي ويكو ربعت كنا جارين وهذا لا جاردين الايديتو مو مسلب كوكم للسبده باكم للسبده اذا قال لهم يمكن 4 هكتار تعمل حتى دول قال لهم حتى قال لها حتى هكتار يقبيني الاربع هكتار مقلي ده بدي يسلف بحتى هكتار وي بحتى تمت انبت نجحك بحوت حوت ان توثق تربيس بحتى دول قلت هالمعلومة حرقة تريد نجح ايه نجح ملت حزي كتب له لا لا حزي توصل له عيلة عيلة ودالة ما يدالة مطور وقال ما ده كله تحبره قدم الله هيني فتون تو فتون يكونين فتون يكون أيوة زاد تقول لك هذا مرأتك كم يوم مسلب على جارين عقبال ورأت فل

0: الله الحمد لله تغيير وديكون الحمد لله يا رب لك الحمد.
1: أقول مي بشكل لا يجبين نفس الزجار دين لبعلو نوسي هلا من قبل ولا بشكل لا يجبين روحتو كم لا تولد كاتو ولاد كنا مثل قدام من عطبات كوت جيس يتصابتني جاردين تكم صلاة جاردين صبات ألوون بعلو تر أسوق لما يبدي مش أنا بشكل لا جاردين على بعلو كنا تبغى زاد كارن من تقصص زي اللي جاردين كنا تاني يتصنعه مسلو لقل بابا ديبو هر لبلوكا إلا شيء إرثاقيري بعل مراكين أمر فهم كاني بعل أمر يوم انت نقايس على كغرات كمطاكا كمطاكا لجاردينكا حتى سمت تتنحكات حتى بهروما حتى نوائنا بالعقدة فجر فتح كتير ثلاث لن يتر ايو بعل أمر مثل اللي كيلتو بجاردين قل لي لحلا سلف مثل لك عدم يو جاردين وايدام لعلو اقل السأل اقل لرئي بدي وحر من ايش هتقول لأمبت بدي مش قادم باه نظر ايو زنة كسارة كمثل اللي تقبل انا
0: لان انا تبقصت بليكو اساسيا لا علاق لريكم 2002 2003 شهر 8 اول مرة حفر أمبت تصديت ناي اهاد وانا استقاد علي انا وسدف تلحق المضوب دي طرف وقتهم هادو سدينيتو قلع لك حاطروني هذه طوم حقو سدوني انا ما برضي حوان كوني لشي يقول له واصل القدرة بس بقص دي لقو مطوري اللي بي اي حاجة اللي بي يومتين الحمد لله دي بدرجة سولار قالوا بطحا كل وصلس مطور كريام الله لكن قل اول مرة قل اول مرة صلفت مطور رقبكم من وزارة حرس وبس بقصوا أبا كاش دي بلا المهم من اللي مطور الله كلا مطور دي كوبنا اللي ما مطور برضه مثلا جادو واللي فقريتو أنا يوداني مرحلة صورة البطحنا صورة رما برضه مسلح دينا لا ما إلها لا قلت قطي إيه تقدرني هذا ما قلت بابا دي بلو شيء أسلوب لبوت النفع لبوت ستي ما يبدال كامل دي حتى عجاز قيس توبوتات من داري حكا ابن طبطاك كم سلسلت العجاز عيب بقطرت لأنه تخفيض نايماي دي بلا عامة الردي لنا لما ضعيفته حمات نايمة يثبت يا لبو انت دي مسلا مايكا ومسلا نايكا قل طابة بلازم هذه الأفكار هلا وقل لك بقى لبو ديبو لشي تحسب يوم الوقت
2: أقل سنواتات بزوح التشغل لقدمو وتجارب بزوح لبوم سبتوم لسادفو مشاكل اتشرحو متاكل ماي من مبوم لهلا ماي بقبيرات عد اتلنتنفعو جرادينوم لاستو اتوراتا تحرس وفنتوي اتوراتا جرادين هليوت ماي من اقدا شروطو لماي ما كافي اقلق باكا موجب امورتو اتبزوح كانت عدنا للتركب جرادي ماي بتستهل لي متنفع لدنقرة اقبويتو مديرة قلب لكن مثل تجارب تستيوت ماي تغيير لما تسوكم هلو شرحوه.

0: كويس تلو دار الدواء جرادين بزح الله اللي جرادين اللي في الرياتو مئت مئت قلا مجتمع اللي عبا فتح واديته أول لسبلا جرادين قل نفسه من دقبعو كأقلا مجتمع كمون هيدي مديريات منو ديب زوبة بازح كتل إدارة الدوائح بزح جرادين للزرع حمليت طماطم دنش بصل فكل درجة رانشن ريال هلينا عبا فقريت بدي ببهلتو
1: شكل لتركب هلا أذك مقبه هلا مثلك لتكال نالا وور نفر يكون ناي كلهم تو غير بقول بوت هلا لو طب ولا وور بقروشو من قروب ركب هلا للا هذا للزاب هلا لهين شق هلا كلميد مثلك تا دواحي للمعات ولا حرس عبت ترى بدي يقول لك قبل فتحتوت اللي معات اللي هلا من قبل وين لهم حرستوت اللي ميال معنا من قبل حكومه مجبوره تقل الشعب دولار من خارج تمثل ولكن بدل من خارج ما تدي بالله زي وزاره حرس ادرست والناس مساعدات امصات وحروز زر امصات ما قبل بدل دولار تقل الشعب من خارج تمثل من أقفى من قروب من عذاب حقا لعد شكر الفاتح لها كعبي فرصة بدي يقول لي اللي معقل لبزح بدي يقول حرستاي ومزلالة وزلالة حرستاي مثل حرستاي انت أساسره قلت لعبي فرصة قلت له بدي يقول

0: እንደራክባበኑ ይኮን ለባለ ልዕሊ ሙጅተማዕ ሊ እብ ለህበቱ ለሻቃ እብ ክዳር ጽብሕ ቤቱ ለራክባ እበት ፈናታ እግልእሊ ከባቢ ምእት ምእት ርጉጉ ሃላ ግል ይበለቀድራነ ከም እዳር ይበሃለቶ ዓመተን ለጀራዲን እትል እዳር ኣደዋይሕ ለሃላ ፍረያቱ መምክን እብ ድንሽ ርአይኩሞ ምንገቢ ለእዳር ኣደዋይሕ ሊ ዓብ እቶት ብዲቡ ባህለቶ ኣወል ግለ ከባቢሁ ومنه قلّا مديريات منه هي درجة دولة لبطح
1: شغل جرادين قبود وكهلت للحزة كمتو أمور وحبورتو بفنتوي اللهم اتمديرت قلب للتركبو سب جرادين مبزحهم اتباكات محاز للعمور سبتهم مدد كرم وحايز أزرقتهم ومدروم كم قلّي وبلّي سندك لدمرا اتلأسنو مبلح اللالي قدمو كم هلو وسيديت وزارة حرس ولقصصهم جهاد كم لتحزيهم لأكدو

كلنا هذا زرع أنا من قبل ما قبل هلا مثلك هذا يمكن كل حرستوه زرع نيبل هذا ما رشعمنا للنافع أبو نيبل هذا حتى حملتي تو أي كومودورو نيبل معلته وبصل هلا اللي معلته ولا تحظ يوم تو قال أيد النش على بزعة من قبل من قبل بدل ب 30 قل كيلو الزابة ب 3 ريال ب 5 ريال اتقلوا دقتوا وهتوت اللي تحظ هلا حبر لشعب الله يقول لك بقى كل هذا مدة حزة ما تأسسر نالا حرستوت ونالا وزارة حرس.

لا بالله فرسات اول انه يحمدكم ويشرفني التلا مصاتكم ولا شكرنا ولا لمعات دي بله لنا لرؤيتكم وحقو زي ما قلتم صونا نحزي كالي لم بلاغ امن قبي من اللوم وزارة حرس قليل تفنتو مننا قبل لما تكتوم جهدنا حكومته قليل تفنتو مننا ولا تقامات إلا سره اللي كاتو قبلي اندي حندوكم يترف وكل دول هيك تمسونا إن شاء الله سبسئيت حنا.

0: شغل كام تما مسؤول فرع التي قبت عد السيد مكنن برختاب حبرع دفعت درايب بأساس أواجع لب سوسة وكل إزبار 1904 ناي أمان التيوم اندي أتأمرو لوجب بوم درايب دي وقتو قلت فعوك هم وجب لحبرع السيد مكنن مثلناي سنة كلالة في عسر وحمس دي بلترية دي بأولا يسر سنة كلالة في عسر وسس لتجمع درايب وجمارك ناي سلس وحمس مئتيت ناي عفوا ناي سلس وحمس مئتيت عبوت كمارات شرحا دفعت درايب دي بسلس درجات كم لتكفلو اندي حبرا درجتها ألف وكلمت درجت لا عسر سمان ألف درجتها أربعة وسلس ألف و 38000 سب إيجار أبيات كامتو من دحبرة من عام علب دفع الدرايب 34500 أتوقدهم لا يدفعوا كامتو مفهما يدفع الدرايب بمادة قانون جريمة علب 355 و 306 وكل إيه نايمال كسر وسجن كم سبب الحبرة السيد مكنن درجتها من ورح جنواري أسك أبريل درجتها من ورح جنواري أسك مارس درجتها هي من ورح جنواري أسك فبراير دي با هلا وكد لا وجبهم درايب كم دفعوا أتأمرا ورات دفع درايب وجمارك بأساس قوانين وأواجات مكتب التيك أبت عد كم لتسرقل اللي قلت شكه دي بأقليم مقب حمس مكتب اندت كستا خدمة لهيبكم هلا حبرام سيد مكنن ات دنقوبا اقل سرقلوت فعاليات لا دي بسنة اكل 1907 لا لانبت حديث نظام جمع درايب وجمارك دي بطورت مقدرة قدام لا ركزا دروس اقل تنظم كامتو حبرام دي بوطنياي وعلى دراسات حرس اريتريا مهم ورق حفظ كم تقدم مشاركة شرحو تفاصيل الخبر من منصور عثمان تابعو
1: دي بوت أنا وعلى دراسات حرس إرتريا سنة كل 1010 وسس دي بعبوت وتطور مجال حرس عدنا دور مهم لبو ورق حفظ كم قدمة مشاركة شرحو من مؤسسة درجات إرتريا إنجنير تمنيت قرماي لو على قل سب ما قدرت وسب مهنة حرس لسدين قل حرس توت من ناي لمد دي بأقبو يعلم قل اللي تعدو للأتنايت كم سلهما التي قل لعبة دور لبوكم على حبرت لو رق حفظ دي بحادرة حالة حرس وناي لمد التطورات لركزكم على والهيم فنت تويكم ودي لشرحة من كلية تجارة وعلوم اجتماعية دكتور تادة سبيان بجهته دي بمجتمع قد هي دي بحرستو الدور مهم اقل لها اللقلو كم لتسايا افهما من مؤسسة زرت ونسوس ارتريا الشاب إيسي أسجسال بجهته لو رق حفز ليت أنت قب أقلي لترف دي بعمل عند الترجمة دي بعبوت وراتات حرس عدنا في قريت اقل لها اللقلو قبلت وقلا قل تقدمت فاغدا فريات دي متنفعت أسك بتصح أقلك بقلبو متابعة ومراعيت للأبر هو راح حفز قل حرستوت سن سيدي عين دقباكم ركبتو الحبرت نفر محبر تجارة حرس أنسات أرتريا السيدة سنايت تسفال الدتي دي بلا مت أب للتفهم هجيا وأقبوي عند الدالة أقلت مدد فانيت متقدم التلالي لبو أنزمت حرس ونبرا أقل وطنيا عبوت اقتصاد إبلت بالصورات اليوم عسرة وعسرة وحتى أغوست دي بأسمرة لتسرقلا بجنسو نايسلف وطني وعلى دراسات حرس إرتريا سنة كل 1010 وسس بعامة زياد سلس مئت مشاركة علو
0: دي بعد كبر حقون تعديه دي باس مرال هليت مدرسة كالي درجة دندن دي بوطنياي امتحان ماتريك ناي سنة دراسة كل 1010 وحمس كل 1010 وسس من سلسة سكة أربع نقطة تامة لامسو ميت وسلسة درساي وعصر حمس فدابيام مدرسين أتنعتت مالي أسرة وكلي أوغستي دي بقبقة عادة مدير لا مدرسة أستاذ دانيال هابتي أقل فدابيام دراسة ومدرسين أتنايات لا بعدام أقل لتنايته ومتجاقرت اندي قبقو دي بعبوت دراسة دور وقول كامبو شرحا عددنا إلى نقاط سني لأمس أو دراسة كل سنة توسك مزي كمحلة اندي أشرة ناي 38 دورة خدمة وطن مثل ناي 37 دورة ديب لتر اي ناي 300 عبود كمارا افهما مسؤولة مكتب تعليم مديرية قبلة مفقار صحي معلمة اسكالو في الساهية بجهتها مدرسة دندن ديب اتحايا سبق عام هروت سجلوا لها اللي تعوتي فقريت لا تودي وجهد كمتون دي حبرت ደረሳ እብለ ረክቦዋ ዓውተ እንደ ኢል ትሃመሎ እግል ልሽቀው ዋልደን ሄ ሰዳይቶም እግል እዚዶ ትፋኔት መድረሰተ ካልአይት ደረጃት ደንደን ዲበ 38 ደውረት ክድመት ወጠን ምላ ኣሻረከቶም 576 ደረሳይ ላ 24 ታመት ንቕጠት ባህለት 4 180 ዲግሪ 77 እብ ዲብሎማ ከም ተዓወተው ወሳይቃ ወድሕ أنفر محبر هيبت كدمات سياحة إريتريا من يوم 17-22 أغسطي دي باكات بيت قرقيش كيوا حبزة مايوتر بتسرقلو التلي برنامج كل عمعل من كل المؤسسات هيبت كدمات لا مسأو حمسة نفر دي بلتفررو لا لتحمد شقل كام سرقلو لا تركبت حبري أتامرات رئيس محبر السيد سلمون قرماي إقل إرينا دي بحبايا حبري أقدا حدف لا برنامج لمن سنة كلالي في أسره حتى لتبقسها برنامج فيرارو قمال إقل تعود كامتو أكدا دي بحل فيا حمس سنة دي باكات ماي دمنت إبا ودوا كيوا حد 8 هكتار أكررت كم تشاقا وعجعي بزوح كم تشتلا عند شرحة زيادة ساعة وحمس مئتيت كم بغلا حبرا ما مغرحت لا فيرارو بجهتهم أنفر محبر لأرؤوه لهلو مراد شقل ومبادرات لكم عادة دي بسبق مزي الحلالة مت شقل لرأي كامتو شرحو متقبلت نحقو الحجار متعدية موسيقى هذه بأخبار كارج ونتعدية مرحبا بكم أبدقمان إيران لأمريكا ددات تتبعوا لأهلية عقل الاقتصاد للأيداء دول كم تهجم حزرت إيران اللي لا شرحت من إيران مسائل كم تلكفة التالة شكيت إمارات مثل على علاقة تجارة واقتصاد رسمي حقوبة كتوتو لا شكوت لا نكرة إيران دول مقباي مفقار صحي كلوق لحلا مشاكل بقبي سلام قل لسكب دي يكون مثل أمريكا اندت سادية من كلموتو اقل تجملات حسبت لا دول ضد لا اتجه مصدرات حقو نسايا دي بمسالحا بليس كم تهيب ايران حزرت الليد رئيس امريكا دونالد ترامب ايران دي بوفاق حقو يبس حتى شنرب اقتصاد تردت لحدق منع كم قرر حقو شرحة ايران با مصدر اندي فرهت سيادتها دي بقوت لكاري قرار كم يتنسي ودحد امريكا وايران فنجهن لا قبقى حرب بسلام اقل لسكب دي بحلفة ورح جون ناي مفاهمة مذكرة اندي فرميا دي بناي دونقو باوفاق اقل لبصحة اقل لهدق حدود وقت كم وديا لتأمر مناتا لا إلن ايتنايا سوسا عمل هدق دي بيوم 17 أغسطي امبل فري حقو اكتمايا فنجيهن قبي الهلا حرب قبي بعدت اقل لتمت كم قدر لتحبر رئيس ترامب مثل إيران لا قبي هدق أقل لبطر أماور الحالفة هلا إيران هي أقل تمس آلة تقدر فرهت بأصف أقل تبلس التاد وليتكم حلت شرحت أمريكا وإسرائيل دي بدنقوبة ورح فيبرواري نايلة سنة دي بإيران لا تبقى سيها فرارو عسكرية كم إلى قيمها قلال انتا كم إيسان حتى محللين عسكرية لا أفهموه منكم توم ليتا مروس الحمد بيوم 10 أغسطس دي بنيجيريا بودو هجوم دي بقدام ومال كسار كم جرا من نباكات لا تقدم أكبر أتأمرا أبا مقباي إنكر نيجيريا لا قبقى هجومات من لوحدو 4 نفر كم قتلو ومئت كم تعزقو سبمز أمن لا دولت حبرو أمبال اللي بسبب لا دي بزوح تقاقيت لا قبقى هجومات أمات أبيات كم ندات أمرا اللي دي بولاية نيجر لا قبقى هجومات حقو حود سامنوتات نايلة ديش نيجيريا دي باكات إبا وديو زيادة 300 عزوغام لا تلقى التو عمليات جر حلا اتي نيجيريا سودوف إبا حلا ناي أمن وعسكرية مشاكل زاهرة عزيق لموت قابي كم حلا لباكات من قرب لا دلو متقبلت الحبرو أمريكا من مصر اندي زمتتو دي بمتاحفة من على آثار قديم دي بعد كم بلست تشرحها لناي بلست مصدر سب مز كل إلى دولتها دي با حلفها سلسامعل دي بمدينة لوس

أنجلوس أمريكا حقول ودو هدق لا تنسأتا أمريكا دي بحلفة عشر سنة زياد 5000 آثار قديم ناي مصر كم بلست تقارير لفهم أمريكا ومصر مبلا قبي قانونية بزماتي لا قعزة آثار دي بعدو قل لا قبل لا أقدر اتفاق دي بسنة كل ألف وعشر سس كم فرميال تأمر دول مودار صحي دي بمدة استعمار لا أقعزيا هو أثر قارة أفريقيا قال كفالو أقلب لسا انبوتات كم حليا تقارير لفهم متقبلتنا أخبار قدم نأتم مارس أخبار قلت قام لكم دي بأقليم مقب حديث نظام دفع درايب وجمارك قلت أنبت قبيل على شغل كم تم أتحضرها دي بوطنياي وعلى دراسات حرس اريتريا مهم ورق حفظكم قدمها بشركة شرحو انفار محبر هايبة كدمات سياحة اريتريا دي باكات بيت قرقش كيوا حفظة ماي وتربة سلمو إيران لأمريكا ضد تتبع لها اللي تعقل الاقتصاد للأيدا دول كم تهجم حزب منكم توم ليت أمر وصل الحمد بنيجيريا أبا ودو هجوم دي بقدام ومال كسر كم جرات حمراء أمريكا من مصر اندي زمتتو دي متاحفة منا على آثار قديم دي بعد كم بلست شرح كحيسام وحيسات متقبلتنا أخبار دي بالله تمام سلة اللي برامجاتنا متابعة بكيتة نتمنى لكم.

0: رزق داي
1: أزمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: جامعت لبرحمته سلايق الأمته

0: نجات حجة أنا اللي بيت رأيك ما مرة ما شاكو منه وشغل من حزيكو شغل مسنين لقيس كل رأس بس يركلكو
1: يا سلمى حزيك عندي يكون أشكالات ملو ألا مامي
0: أشكالات قل لها لا قدر لكن مسلية سلمى ولا آدم لقيس أشكالاتي هلا
1: تبلي كلها قبات من قبي أسنى أنت داليك عندي يكون أنا قل حزيك لقيت يا قهاولك بقى يا دي مطعم
0: نجات نجات ما تبليكي أنا سلمى ولت آدم ديك بها ودي متاع إنجليش كأجلكي إلا كرؤسي يتقبني كأدارك من قبل شغل مثلي لقيس بس أقول حزية
1: كلا سنيا سقام ولت تاميرك بها يا حبيبتي اللي شغل اللي حقوتك أبيبه ليكي أسوي شغل تلمس الكل ناسب
0: أنا جات حتش أنا الحزيل ليك وشغل أول تعب زحلي ألبه ومثله يني ما هي بزحلة تدفع دي بقى نحزل ليكو
1: أول إحنا شغل قلنا قباب على لبنان سمعين ليكي حنا ينسرق وينرمق عنديكم سمعين ليكي قبلها بتنا وحنقلنا لمت أنا هو شغل حلال قلناته أنا روس أنا نجات رأيكي قلنا يا مكتب شغلين يا صباح كم أتمامكو دي بقل السوق رأيكي دي بقهوة دي بقشان شاق عالكو أزل الحرف السامن لكن ما حسبت قيرة ونكرلو ميت كنا من قنا حكي الناس كيدو
0: نجات انتي مثل إلا كل دراستك وإلا كل شهاداتك دي بقشانات وقهوة شاق ليكي يا انا جات حكي يا رب نسكه لك قريت بلسنا وشغل فتح لنا لكن من جرسان وشغل اتكشينت من رفع الزابط وملكينت من كساتروت وحنافلوت باديلت يا رب من نجينا حسبك وكتبت
1: انا ناكي بنات سلومه قبل شغل تحزي وقبل شغل تعار ليكي
0: نجات حكي قدام شغل من ما شكرك مثل لقي شغل قلش قال اقول بس
1: من اللي تركب من اللي تكك تشك سنيته مناتا ماي مريل ما تعون بتسحب ولا تبهل لقى بقى الشغل حلال ريكي تشكه لك الكرس
0: عسليه انا للشغل ما راح اقزت ديب ليكو لكن هي اللي شغل جرسونات وكشينات لا تروح كيف بين مني انا ليكو دي بده حرام علي قصكم
1: مرحبا سلمى سلمى برف هاي قبل شغلت حزوب بلي خلاص بيك قصيك حوابه لقاك
2: طبعا مالي الا نجات ولا تعمات كريكه ما قفت يا خلك انها تحجور هلا يا حتى ما هيتي كفيتن انت بك ما هيت قلت توصف دي بقهوت تشحنات حصبلت الا اذا سنيت عليك الله انت هاجي
3: والله شك السوق زياده حرميت ابي البلو لكن دي مش شك مثل كم جايز وبروتوكول كو درجه كتك ابي انا ضروري يعني
2: انا بس هاشم قلت لك تريحني إلا ناي بروتوكول إيه كسنة صعبتها. إقول مسلك هو مين آدم بروتوكول يقول إيه كاب ناي بروتوكول شغل يقول ليش كي واجب.
3: واجب.
2: ماله. أنا اللي شغل مني واله. واللي شغل جاردين أنا حفير ودفين. وشغل لنا حيلة رفعته كريات. اللي كله اللي جريشات تربى من يفتي كله.
3: بس أنا اللي كمان إلا هاتيك ما تيك بدون دي تقبل ريكا كل الشكل منتظم من العيس. وحر شغلنا يا كلارهات ريكا أنا وأنت سنندك عيرنا وندت ما سحنا ريكا شغلنا حنقل قديش كبنا وحرت معنا يا أبو خليل لبروتوكول كو بيلكا
2: يا أخي بروتوكول وتقبل لا كل كلمات لا لا حافظ انت نحفظه مزول ضرور لا حريني لا لا هناك تكبر
3: تكبر تحشر
4: مودتك السلام عليكم
2: عليكم السلام مرحبا عليكم السلام
3: أرى أرى
2: هذا متمثل لك يوم متها حنقاتو
3: أرى بل يوم باكريكا توعنا ريكا وناقر هذا تقرب مثلا
2: بروزاي
3: بس لك بليز يا اخي شو لباسنا يا سوق انا جرادين فناتيو
4: انا من سوق انا من جاردين يا انا اليوم هي ابعل عرفيته من جاردين
2: يوم عمل عرفكات عمل شغل كي ما قلت لبس حقو عمل عرفك لباسك يا اخي انا سوق لباس لباس يا اخي انا ما تقبل ليك ارها اللي اولد حقوت قل بيك يا اخي بالاتلا ليك من قبل انت اولد وانت وسيد كل اجريت عبط انت بس بقت اكتمت بس ان شاء الله
3: طلع لي يا را وحد نوس قدام لا نوس قدام لا ولا شيء كسوق ابو اللباس كريستار صح كان دبيله وقروش الى تبقى غير اللي
2: انا هذا لا تفوت
4: انا دي اندشك كرس حمام من هليكو ناي كراسي دفع دولبلوني ادفع انتم هي دي من لكم اندش عمدكم من كراسي دي كراسي دي تناطر لكم ازي افطورام لكم من قبل فطور طلب انا قلت ادفعك
2: لا هي بس الاولى كربت من كان يقول اكر بقرمت ماسلك لا الا لا دفعت انت بس اتصبت دفع
3: دفع قلنا وحرب زي تفاوش بالجاردينات لما نقروش ركب لك
4: انا بويت ازبط سكاكين اسحل قروش اطال حرد واطبح لم

0: بوجاز بعربية دروك أتباطح وإذا هدي بحصيب ناي عربات ديبو أمبوت لكم وإذا نوصل حاليا أنا إذا منعنا
1: أعوذ بالله أنا يعني يا جماعة من كل أبي شيء من الليلة حصيب عربات تتعب
2: ومن فتي أوردي يا أخي دم لبالسي تبلي يا أخي أتقفف وأتنا شافو
0: أتنا شافو دحان أنا منكم عايش من دي ما حمق رحية أقدر أنتم إذا متبلعوا
1: بالله على تمن لي وبلعنا لك انجلس لك مسلم بلق انا من قبل انا بنوشه يا حزين يبلعين يا اخي انت العربات تحسب ولا عربات لك في روري كقال رسحات والشانات بقول لك انت على ذوقهم سنه بل انا سلك مل انت شغلك غير شغلك غير عادات حفظ وقت بتكتب واذبي وانا انا من كل تحسين مل انت عانت تفكر وقبي منابرتنا حيوانات كذا وانا اتري تمام وقيستك ولا هذا يكون شيء قصير
2: ايوه تمام قيس او هيني دلاله ابد
1: ايوه
2: انا ما بسيت عمي من كاني
1: ايوه
2: اقل مسلك دلاله بس للسوق ريكا ليكا طلول ويبوس كله تعدد من لخبط وديكاو لسوق تحمر شغلات هنا ريكا ترى زاد الفطور
1: دفع مش عربات
2: لكن اوروتك ابشحان
1: ابشحان
0: انتم ليس حسايام انتم شمالكم ايه لك بان انا مسلكم بدل زبنيه يكلس التباركين عربات دي بالاندقيسكو عربات اللي تحطمها كارولا كارينا كامري مارتيجيس شارسس ياريس لب على حايس

0: مرحبا مرحبا مرحبا حالتي سعادة. مرحبا مرحبا مرحبا. اخبارك ايه؟ كويس منكي؟
1: تمام ما شاء الله. كلكم
0: الحمد لله الحمد لله.
1: يا من عاوا سكاها
0: يوم ريشاي قل اسده ومن بيت قل افقر شغل قل حزن دبيركو جيسكو وشغل بولو كروسي ركبكو كان انت حلفاء كان شغل قل هيت امري
1: يا صوب مني والعالت امير ومامي كده شغل لي ركبكو بحالتو
0: اقل يلا قبي ركبكو اندي كان قل حتك متك لاتو ناي كشينات وناي النادوفات لاتو ركبت عالت بس الثلاثة كين
1: كان لي عجبك
0: البس يعجبين حالته كشينات وثناناتا وحد صوت اشحنات وما سعوت بلاد اللي لا تولت ادم سندلت تيه اللي كنت كل راسه
1: الا من قبع انا ذا
0: ها
1: فول مرارا ده زابيك اقول لك على ولي شامك الدكاكين وازع ليكو مثلي وازعي وقلي قلي لا مش اقول يدي فايح ما تصال
0: فول مرارا لك في حالته من سلمى سندلت دي بسينا فول من وكين بس حالته من وكين حزيه كين بين اللاتو
1: سلمى
0: ها
1: حكوا كل اللي شكله اللي تعارو تفارق ليك شكله يركب كويت بلي أقول لا ريشال هاي بكيت أقلعكني قدام كيتو
0: حالته اللي تفول لاتو قصايل تفضل وقصكو دحنو على زهين
1: بس حاز قروش وما تماس حوت اللي كفهم سلقي وقال لا يفول ناس التاركب كي حسايتك علي لقبه
2: ما ليش هيك السوق أزلها تبص ريكا أنا أكر فلسرة يا أخي مني دي
3: يا أخي أنا دي بحياتك إنه نوص كله كله فلسرة إيه أنا وصودو فيه كوني عليك الله سكنا شاهين أنسن دي بيت نتكمر أنا ملي إب جبايا لك ب إيه جبايا بس قروش يركب لكن إذا قال أسك حاجة خلك اسكم من ننسن
2: سلام حدر قلنا ده أما اللي
3: أيوه.
2: إلا نجات ولا تعمل تشريكها
3: أيوه.
2: بشامين ندس سبت الليل
3: تمام
2: أنا تأولها لسكوا وكنا تحاليكوا ومن قبي كم سلا بيمبورنا ما يقول لك سنة لما تسلا سبت مسلا مرة تفرح بلك
3: يا سلام ملي أنا اللي شارحك سبت في حد يبي حاجة تقل إصبعت مميك أدركوني أزاي مقلتي بل أن تحزن ليك طيباني يتبلنا ليك
2: طيباني ليه طيكوني يا أخي كل زحرة تبربرية يبلك الليك وتريك أمبليه عاصم بحر الفاجر تبلك لك
3: انا ما ملي الا ارهسبت لحش منه فتني بس منه قليتاي انسان منه قل انسان
2: خلاص تمام حقول لك ابات ريكا من اللي ولا نحما شرنا حقو حتى قهوه جرما دي نتراكب وقلات هيك فوقكم سلودينا تقريبنا
3: خلاص كروش كل عندنا سنة دي بنت ما تصي واكل على حدنا تكافله
2: كله
3: اتكل انكفله
2: تمام
3: خلاص التقهوت عند ما تعنا لابرك ابنا تعد هيد انجمع ونتكافل
2: اتكل انكفله
3: الله نجات زهرات تكفكفيه بمامي
2: سن نجات ريكا لب وكل انت وانت مريكا الا ارها اسلوب هلا بو ما تاكاو من قبل ريكا قروش يا لحت سيب له مكان وانا لا جاردين كل ده حيبي له يبكاتو بس
3: اسكا كلا اسلوب ميت ابن ما تصوم وابو انكفكفه
2: تمام تمام يا سمع انت بس متبل مثلك قلارها أرها بطرته إرمري

0: ሓያ ቦፋ ጫላ ፀጎት ባዕላወት ባዕላ በዓል ገፅ ናይ ደጋና ሱግኖ ወጃርዲና ሓተ ወለት ርእከ ትብሉ ፍዱብካ ወፀጎትካ ወኩሉስኩምምሳሊ ሸርሓኮ ግላ እስ ቃርሃየ ርእ ክውን እትበት ፀባጥ ሰበትሌት እስ ከመፅለ ዶል ትብሉ ርእካ ፈርሓ ትበሰበሰክር ለጉሩሽ ኩሎ ጥበቅ ጥበቅ ይበካ
1: ኢሉ እስሉብ ፈናንቱ ኢሉ እስሉብሊ ሕደ ጋርሃ بعدل ادوخ نوسو
0: بس
1: اذا بس بقس ان الا اقل يبلوت بس
0: بقس ان سلف لا لا بيلك تجمي سرقه منجيز
1: ما لا انت هين كما شيكنا الف دي انت يا تعرضك كله كله يتبقس اذا اسمع النبق اقل تجمك
0: بس بلغلي ها
1: مقلي يبلوت مثلك اراكر مسايكر دساي حتعب عرباتنا وجاردين
0: لا لا لا تنبل يا خلي غيرت يا كانت تعيري بيلك حمد بيلك كن بيلكو مغبريكا مسلله فلس لهله دي بكريكا دمقلي جالتكات لا لا بيلكم سلا حمد شيك سوق مقليكا
1: لا لا لا لا حبيبي انا تمثيل كله كله يقدر لهج يا لا ما انبسط معلق منجي حرم انت هيك اترازاك ابزحك دي بقلارها اذا انا قلارها عليك الله رمريك بيلكو تو كويبلو ووتكم سلهما يعني ارها يعمل صقوت رتمن
0: الله شيك السوق يا اخي انت تفهمني اللي كاني السكلت حزيه ليك حاجه تركب كله تجلس لك امر ليك انا لكن اذا نجاتك فكم سل بالله جلس لك هات
1: اسكس لان كوتي
0: تمام نجولت عمتشي فتاي تشوناي مستقبل السيتشي انا بشام كدي بعد وعلكم بلي كدي بشكل افكريه اللي يكون بالله اولس قلي دايات
1: يا سلام ربي بس حيلت وضع قبلها بك ان يكون الا تكبوت هاي انا بقى قال له اللي حفظنا له قلني بل نبقس
0: لكن شيك السوق لما الشلاتها في الدازم كبلنا سنه حفظ قلت التعوت
1: ما اللي ارهحونا حريف فارس بالعيال وسيت وقال له هذوك من قبلي كله كله يكل
0: لك يكل لك كان كقدم رب الستين
1: الستين
0: بقس سمعني ابو الدين
2: اه
0: انا من اليوم صرت اللي مطعم كافطاركو
2: بس
0: ابي ومن سالكم من كهيني يعني جوا دي مطبخ هلا بيلون
2: والله يا امانهم توسي حسو
0: آه.
2: انا ليك حدار اللي شغله الدنيا هي
0: ايوه
2: استلف شغلنا طباختهم بوتانا
0: هابي
2: وبهتات مسلني نو شيء طبخهم كروسي تريح
0: اي تريح
2: وباتل من ما اطبخ بريز انا بس زي ما نو شيء طبخ
0: استاهل استاهل ودي انا نو سريكا الا طبيعتك تلب فتيك امر ليك انت كله انت لسنيتك
2: تعيش تعيش تعيش تعيش
0: انت ما طعم قبلك اللي ربي كمان انت ما طعمك طباخ وكان دي بعد هي حرستاي وموعلاي وتلجو على سوق هيت هيشاي اتا نوصل بس بلاك اللي كوك من اللايك اقل لك بقى بديبو اتشغل يعني ناقشا وعبا وحوانا وباك حق اللي يبال ولبوك وقل لك بابا لبوني بس
2: والله حدار نايمين نسعنا نايمين نسع ولا حاب انت يكون اللي من كلا وراسنا هو
0: تحيصو يبا تحيصو تحيصو بالدين
2: وحر شغل لقاب بليس نوصل قلار حقوب بطريقة اذا انا لا نجات الا ولا تحت كا كنت عجبني مسلك
0: عجبك بدي
2: نجات ليك من كلهم الاولاد نوسكا
0: ابي
2: لا طبيعتك كل حته تابس ناس
0: لا
2: كدي لا فتيه بس انا
0: بس بلاك ليكم انت بس لربي قال ذا كديبه الا نجات ما شاء الله وتبارك الله يعني رب الحفظ بس فدابيته فدابيته راح تمثل
2: عبي عبي عبي
0: تمثل تاكب وكل حد تحسب
2: سني
0: اتنوس يعني قليتاي فراغ راكبه ليت الايام اللي واللي فراغ انه بس ساكت قلنا بدو لو بو انت تبيه يعني دي مقهيت شغل انبتت تمام اللي كمان
2: اسني
0: السلف دي بكشينه تستبدي
2: عبي
0: وحرى يعني لا شغل ولا ادبا كم سول روك من انت تبله ليك يعني سن فتوى فتوى بدي كم انت تبله ليك فتوى عجبتو عجبتو بس بلا كان ليكو كطوال يعني محاسبه ودوا محاسبه
2: بس نجات تستهلا
0: تستهلا
2: شغلات ريكا حرت اللي قومنا ازريكا نجات لمسلو نحدامتهم لمن كور عباه اول دوتات ور هلا شغل زبل دما ساكان انا كشينت ايناس بني ودرسون ما درجه كور بلاك اوت درجه سيم قالوا لبحتو
0: ابي ما كان براكا
2: بس تاد انت
0: شوف شوف شوف انت هذا نوسو بلاك ما شاء الله وتبارك الله اللي ارها اللي ارها بس يعني شر الها شو شيخ السوق من كله لاكب ولا فنات اشكال جيبوا له تفر
2: بس ارها بدير ما اي الاكب قاعد يكون بش قول قببي علاني اذن اي شو مكر من ركب ريكا بس مالك لي دقدر
0: اذا لا تو بدي اذا لا تقول له تفر ليك اي تفرط الاكبوت ديب دكاكين وواشقوت ديب بيت وحابات وليتات انضحت جايو قليتاي توفر مسلوم قبا بدي طوالي انا سوق بنك لصعبال بنك كره لا زب المناسبه
3: السلام عليكم حيسابنا وسبقتنا
0: مرحبا عليكم السلام مرحبا
4: مرحبا
0: مرحبا
4: مرحبا
0: انا الباشر

0: حشومي، أهمني يبل.
1: أيوة نجو، ولا تأمتشي ما في جرش بحط لبي وحقه
0: وحقه ميتا بل من كي تخجلني.
1: كنجو أنا نالي بيك الأسئلة كوك اللي يبلغ أكم قبي تأشن هيني
0: كسم عني وانت هيني بكفك كم ترقيني أسئلاني حقه الشنة مشكلة تربوني
1: الشنة؟
0: تشنة لكن أمان تاكي
1: أوف كبد اتشل ابشركي نجو انا بابان فتيكو دي بلبي اكان عباي بك
0: سمعنا هالشو
1: ايوه
0: الا هجي الله تبلا ليك امان قبت من قبي افو
1: بيلا منك يا نجو افايد التهذب ليك مو مشكله تبان ريكي التلف كل اللي تكرهه أمرت لك لكن هيني يا نجو هداي برنامج ودق له أنا لكن من حتى حاجة متأكد أنا من اللي بيك مسلفتك 100% متأكد أنا هديك ما إيه فالي رب دل ها كطيب يا زي لا شن هجة لو ديك ليلة شن هجة
0: أبشر مش لا تربوني لكن أي حاجات قرر هدايته
1: لا لا فهم كلك ابشرك اي حاجه قرر هدايته اذا لكن لشان هيك الاولويه اللي هليت ميت مسلكي كلو تقلي في تاينا ف ولا حز لك قلمي شك التي تموت على القديم مقب سب التكنيكال كربت مني اقلب بس كل الفنفه
0: سمعنا هاشومي انت ما كاي شيء قوي يتكرر انا ابر مره فتيك لكن الحرق رغم من شغل لبي بس كاريه
1: ابشرك بكلك ريو يتشاك عليني أنا يا نجو كل قدام أمرين وكل عالم تبرقني حتى من رش كلام بوتكم من قبلنا حمس سنة تي أفكر سو لشان هيك لها بيني كويس
0: مشكلة تلبوني البسني أبان لك بقى قلمتك الكاتب تنحني بس
1: أمان

0: طيب يا اخي وانت ما كاين رؤيتك لك ازاي احنا عتهدنا التعس الا مشكلاتنا قل حل نودي وحل الحزب لك
1: انا حبت لتريني لا انا رايك كل مدرس الموت يتشل بس
0: ليتو ازاي زبط الله
1: كبت طيب متي دي يا ابو زبط
0: كبت انا ما انت وسكت هاجي
1: لا انا دي بتليفوني اي دولان كمل كبتوني
0: انا لا تزت هاجي عليكم انا
1: لا كبت يا اخي
0: يا زول يتكبتني يا دب انا بس حل لبوني

0: እሊት ለውራክ ኬምብል ኬምብል
1: ኦፈይ ይቀርሩ
0: መትቀርብ ይበለካ መመካቱ ካትቀርሩ ሁሉ ኩል
1: ይተንከሱ ለናይካ
0: ያንተ ሸክለን ተቃከ ከር አቅርቦ ብለከለ ኬምብል ካለ ኢፈቲዩኒ
1: መለይ ስካሽም ኦይን ቀርሩ መከረመ ነያ
0: አንተ ሸክለን ተቃከ ኬምብል ምጀሉ ያ ገረፈቲ ሄሊኮም ምጀብ ያለ ለተለፎን
1: መለይ ዘይ ተከበቱ ብላክ ሊስት አትዩ ወወል ዘይ ለውራክ ደና ፍታ ممكن انا تغروش بس اللي تشلى بس غروش ها كفل يا
0: بلاك ليست كفا
1: غروش بس اللي تشلى نفتح
0: غروش تتبل
1: نن
0: بايو غروش بايو غروش انا لا تو ورا لي كبوليس ليه تمس اللي تشلى
1: يا كشيك السوق التيري امبل غروش لطبق ريكه كلتشيك وقلت فهم ممكن تشيك كبي هاك نفتحه
0: يا ولد كله كله تفتح بلاك لك انا اللي وراك فتحك من قبل انا ولا تقلت كرهله وحريتان سلادي قبا من قبل التقبته هلا قلي يدوختو وانت رفع جاي يقدر
1: بس اي رفع دي التوكا انا لو شك قدامك داو كله دقل كرهله برافع ذات الفم يا يلا ولاد سلام عليكم
2: منيت الشغال لكم ودا معكم مشكلات من هالليل اقعد نستيكم ما تقول لكم مين
0: لا انت دار هرب هرب انت مشكله انت انت انت انت انت, انت تفتحها وانت تحللها حلفت بديري اننا 1000 و2000 يكون مشكله اللي باسك انا فجارت اثرنا كلر بقايرو بدل بدل لكيس
2: السلف اسلوني قدرت من بيه بالها ومن يقلب يميه انا مسلكم كل الشاقه
1: مشكله سلمي مال هي انا من سنه للشاقل ومن سنه بكن هزي لنا احنا من بكاينا لازمنا دان هزلينا بحر انت عليك بال باسكر حتى سالون كفات الجسه ولا ديك الاطفال عربه الاشارات كيد تحصب على الكك دام في جرسمنا تلاك انت عليك الصابون تبع يصب مت بال هزي كانت
2: لا ورا فين الليك
1: ها
2: لا لا
0: مال هي مال نفر نفر تري الليك لا تسلال لا تسلال من ودي
1: شيكسو بس زلاته ملوك احنا ما قريت اجي نجي سكبت الهليت ونسرق مرايات بس كبتو كبتو
0: الهليت نفر منوتي
1: كبتو اذا الهليت بنزل مرايات
0: بس
1: ايوه كم دول نفره
0: هلا مرحبا حبيبنا اخبار معليش بس اسك نجمع قلك بس انت هذه قلك لا تنجمع لي انا بس فرصتها بنا سنيتك سنيت اتلالي اسك فجر بس بكتها بنا انت هذه لا لا فجر لها اسك فجر لها بكتها بنا ايوه كم اللي تتورطنا تاعك اذا انت يتشكلنا وتفدعي تكرينا ايوه بس ايوه يبا بس انت بالله ولهليت قلنا كلنا ازبينا فجرها لكن بس بلسات قال قلت لي تنشكلنا بس يتشكلنا ويتفادحنا عليك بس ايوه لا سجنكم وراق لي كابوليس لا لا لا لا قبيلني
1: ياك
0: ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك
1: ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك
0: ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك
1: ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك
0: ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك ياك عليك الا المشكلات نند افهمك يعني التي تي الحالف قلنا انه ورا البوليس بمطعم
1: لا بوليس تشيك يكونوا تشيك تك تك تك تك لا اله الا الله
0: مرحبا
1: مرحبا
0: مرحبا
3: مين توفكنا يعني تربشكم واكل اللي من شاقلكم تحنغروبكم تمقاكم قصوا ندي
1: يبا
3: قصوا
1: يبا
3: ها
1: نجات توصلكم لا سمعوني انا قرصتي حياتي سجناتي انا ولا سجن غيرني بس اذا دمنوني وبعد حنوا ولكم انا يكون ولكم انا يكون هاشم
0: ورات قسمه يا كل ايدنا طلع جريمه وايدها ملينا وكل ايدنا ضمان ضمانتنا حق لنا بحضر بس من له افكر
1: انت دبل يبا انا فرقامي عليكم هاشم انا هاشم هاشم
3: انت فارقنا متكلي انا لا تفارقام كلنا هاشم ولي هذا سمعوني اول نفس عميق نسو انتم نفس عميق نسو هذا سمعوني انتم اللي بسطات الاوراق فاطمه ولا لكم فتحكمه
0: لا لا لا فاتحه مي لنا لكن بس قدميكم بالتليفون بيانقنا بيحضر سن فاطمه ملينا
3: هسه
0: الاوراق لي كبوليس
3: هسه بلو اللي يعني فتحوها وقنحوها تكبتوا مع الله قنحوهم لكم ملينا قنحوه يعني

0: الحمد لله.
1: كراكم ما
0: ايوه تمام. لبراكم ليه تطعطنا فوق بلعلكم صابون افكاركم عند فوق وحقوش كلكم اللي تقبب اقل تامروتو وتبلنا يلا تبولي سلامتك.
2: اه روت
3: حتى ثاني كنا ايام كم سنه تبرد
2: خلاص. هذا سمعوني احنا يعني ادير صح وافكاره نظيف هتوتو لقدام للبل ولا للتورم بالهلينا سامعونا عليكم اذا انتم ريم من ديت جايسو من الا نجات ولا راح يكون منهم دراسه اولاد دراسه يا جماعه الخير
0: اللي بس امانته دي فلقنا وعلوز سنيتهم بالليل
2: قرهم
3: يا ري عباي دراسه الله عباي دراسه تو سن درسنا منا لكن الا ما لقيت التكرويا مهلينا ذوك هنا فقر منا تبروا
0: اقلوشان
2: اولاد انتم قبوني وبزح تبلو نعكم انا لكن ابحوتنت وانسانيت بسبت عبينا لقروش كلها الحلفاءكم تعرف
3: بس اكل اللي بكاد قروش
2: الحمد لله بيه اكلوا ومنوا ولا على البديب وما شاء الله وتبارك الله رب العطروتو سامع عليكم لقروش هي اره يدافع لكم انا نوشك لدمنكم ودينكم سبتو فانقح فجر اندش ايكم لعل وتحت اندتبوا ابلهبتكم بتدفعوه انتم شغل ثبت قببكم نوسكم قببكم واتملا عيب قببكم امرام عليكم من الا جاريتكم لهلي درسوا وقل فينا نايلة كتوب لتأديكم لهلا ابو قيسوا ولحفظوا
3: مرحبا
2: مرحبا.

المشاهدون الأكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. تحية طيبة نلزفها إليكم من الفضائية الإريترية. نقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء نستهلها بالعناوين. استكمال الاستعدادات لإدخال نظام جديد لتحصيل الضرائب بالإقليم الأوسط. المشاركون في المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية يؤكدون أهمية الأوراق البحثية المقدمة. جمعية مقدمي خدمات السياحة تنفذ حملة تنموية. مسلحون يختطفون مصلين من مسجد في نيجيريا. كوريا الشمالية تتهم اليابان بالاستعداد لخوض حرب عدوانية. وإيران تضاعف إنتاجها من الأسلحة رغم الهجمات التي شنتها. أهلا بكم. أكد مسؤول فرع الإيرادات الداخلية بالإقليم الأوسط السيد مكنن برخة أب استكمال الأعمال الجارية في الإقليم الأوسط لإدخال نظام جديد لتحصيل الضرائب والجمارك في عام 2027. وأوضح السيد مكنن أن دافعي الضرائب مطالبون بموجب الإعلان رقم 62 لعام 1994 بالإفصاح عن دخولهم الحقيقية وسداد الضرائب المستحقة عليهم في موعدها، مشيرا إلى أن الإيرادات المحصلة من الضرائب والجمارك خلال النصف الأول من عام 2026 سجلت نموا بنسبة 35% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وبين أن دافعي الضرائب يصنفون إلى ثلاث فئات، تضم الفئة ألف نحو 1200 ألف، والفئة باء نحو 18,000، والفئة جيم نحو 43,000، إضافة إلى 38,000 من مستأجري العقارات المصنفين ضمن دافعي الضرائب. كما أوضح أن 34,550 من إجمالي دافعي الضرائب مسجلون حاليا ضمن فئة غير الناشطين. وأشار السيد مكنن إلى أن عدم سداد الضرائب يترتب عليه وفقا للمواد 355 و356 و362 من قانون العقوبات عقوبات مالية وعقوبات بالسجن، موضحا أن الفئة ألف تسدد الضرائب المستحقة خلال الفترة من يناير إلى أبريل، والفئة باء من يناير إلى مارس، فيما تسدد الفئة جيم مستحقاتها خلال الفترة من يناير إلى فبراير. وأكد أن عملية تحصيل الضرائب والجمارك تنفذ من قبل مكتب الإيرادات الداخلية وفق القوانين والإعلانات المعمول بها، مشيرا إلى أن افتتاح 5 مكاتب في الإقليم الأوسط لتسهيل تقديم الخدمات المتعلقة بالتحصيل. وفي ختام حديثه أوضح السيد مكنن أنه سيتم تنظيم تدريبات تركز على تطوير قدرة العاملين بهدف تعزيز كفاءة تطبيق نظام تحصيل الضرائب والجمارك الجديد المقرر إدخاله في عام 2027. أكد المشاركون في المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية 2026 أن المؤتمر شهد تقديم أوراق

أقم بحثية مهمة تتناول قضايا ذات أهمية كبيرة لنمو وتطوير القطاع الزراعي في البلاد. وأوضحت المهندسة تمنيت قرماي من مؤسسة المواصفات والمعايير الإريتريا، أوضحت أن المؤتمر وفر فرصة مهمة للخبراء والمهنيين في المجال الزراعي، وشجع المزارعين على الانتقال من الأساليب التقليدية إلى الأساليب العلمية بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الدخل. وأشار الدكتور تادا سيبياني من كلية الأعمال والعلوم الاجتماعية إلى أن ما يميز الأوراق البحثية المقدمة هو تركيزها على الوضع الراهن للقطاع الزراعي وآفاق تطوره المستقبلية، معربا عن توقعاته بأن يكون لها إسهام مؤثر في المجتمع ولا سيما بين المزارعين. من جانبه أكد الشاب سياسي دسالم من مؤسسة القلال المواشي ضرورة العمل على تحويل نتائج الأوراق البحثية من دراسات نظرية إلى تطبيقات علمية عملية بما يسهم في تطوير الأنشطة الزراعية في البلاد. كما أوضحت السيدة سناي تسفلدت عضوة جمعية الأعمال النسوية الزراعية أن ورقة بحثية تناولت إجراءات المتابعة والرعاية اللازمة للمنتجات الزراعية حتى وصولها إلى المستهلكين كانت ذات فائدة كبيرة للمزارعين، داعية إلى إعداد نتائج لأبحاث مستقبلا بلغة وأساليب مبسطة ومفهومة للمزارعين ونشرها على نطاق واسع. ونظم المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية 2026 يومي 20 و21 من أغسطس في العاصمة أسمرة تحت شعار تعزيز نظم الزراعة والغذاء المستدامة من أجل النمو الاقتصادي الوطني بمشاركة أكثر من 300 شخص، ويعد الأول من نوعه على المستوى الوطني في مجال الدراسات الزراعية. كرمت مدرسة دندن الثانوية في العاصمة أسمرة يوم أمس 22 أغسطس 103 طالب، ممن أحرزوا درجات تراوحت بين 3 و4 نقاط كاملة في الامتحان الوطني للشهادة الثانوية للعام الدراسي 2025-2026 إلى جانب 15 من المعلمين المتميزين. وفي كلمة خلال مراسم التكريم أوضح مدير المدرسة الأستاذ دانيال هبتم أن تكريم الطلاب المتفوقين والمعلمين المتميزين يسهم في تشجيعهم وخلق روح التنافس الإيجابي والدافعية لدى بقية الطلاب والمعلمين بما يعزز جهود الارتقاء بمستوى التعليم. وأشار إلى أن عدد الطلاب الذين يحققون نتائج متميزة يشهد ارتفاعا سنويا، موضحا أن المدرسة سجلت زيادة بنسبة 3% في عدد المتفوقين في الدورة 38 مقارنة بالدورة 37. من جانبها أكدت مسؤولة مكتب التعليم في منطقة جنوب شرق أسمر الأستاذ أسكالو في السهية أن النتائج التي حققتها مدرسة دندن تعكس الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم، داعية الطلاب إلى مواصلة العمل وعدم الاكتفاء بما حققوه من نجاح، كما حثت أولياء الأمور على تعزيز دعمهم لأبنائهم. وأظهرت بيانات المدرسة أن مدرسة دندن الثانوية شاركت ب 576 طالب في الدورة 38 من الخدمة الوطنية، حيث حقق 24 طالبا الدرجة الكاملة البالغة 4 نقاط، فيما حصل 180 طالب على نتائج تؤهلهم للحصول على درجة البكالوريوس و 77 طالبا على نتائج تؤهلهم للحصول على الدبلوم. نفذت جمعية مقدمي خدمات السياحة خلال الفترة من السابع عشر إلى 22 أغسطس حملة للحفاظ على المياه والتربة في ضواحي بيت قرقيش، وذلك بمشاركة أعضائها من مختلف مؤسسات تقديم الخدمات السياحية. وشارك في الحملة يوميا نحو 50 شخصا، حيث نفذوا عددا من الأعمال التنموية الهادفة للحفاظ على موارد المياه والتربة. وأوضح رئيس الجمعية السيد سلمون قرماي أن الهدف الرئيسي من الحملة يتمثل في إنجاح الحملة الخضراء التي أطلقتها الجمعية منذ عام 2021 وتعزيز مساهمة قطاع السياحة في حماية البيئة ودعم جهود التنمية المستدامة. وأشار إلى أن أعضاء الجمعية نفذوا خلال السنوات الخمس الماضية حملات مماثلة في محيط ماي دمنات، أسفر عن إنشاء مدرجات ترابية على مساحة تقارب 8 هكتارات، إلى جانب زراعة أعداد كبيرة من الشتلات، مبينا أن أكثر من 95% منها قد نجحت واستمرت في النمو.
من جانبهم أوضح منسقو الحملة أن مستوى المبادرة والروح العملية التي يظهرها أعضاء الجمعية يعكس تنامي ثقافة العمل التطوعي وترسيخها.

مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. قالت الشرطة إن مسلحين اختطفوا عددا من المصلين من مسجد في ولاية النيجر بشمال وسط نيجيريا في أحدث واقعة اختطاف جماعي في منطقة تعاني من عنف العصابات. وقال المتحدث باسم الشرطة واسيو أبيودون إن المهاجمين اقتحموا مسجد كينيا في منطقة ديكارا التابعة لمنطقة يورغو الحكومية المحلية بعد أن هاجموا في البداية قريتي جيدان زانا وكينيا. وأضاف أن الشرطة لا تستطيع تأكيد الأعداد، وقال سكان محليون لرويترز إن أكثر من 60 مصليا اختطفوا في الهجوم الذي بدأ منسقا ووقع في وقت واحد في ديكارا وثلاث مناطق أخرى في بورجو. وصارت عمليات الاختطاف الجماعي لطلب فداء شائعة في أجزاء من شمال غرب ووسط نيجيريا، حيث تشن عصابات إجرامية مسلحة غارات متكررة على القرى والمدارس والطرق السريعة. انتقدت كوريا الشمالية بشدة توجه اليابان إلى زيادة موازنتها الدفاعية، متهمة طوكيو بالاستعداد لخوض حرب عدوانية وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأوردت وسائل إعلام يابانية من بينها محطة NHK المحلية هذا الأسبوع أن وزارة الدفاع طلبت موازنة قياسية للسنة المالية المقبلة قدرت الصحافة قيمتها نحو 56 مليار دولار. وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في بيونغ يانغ في تعليقها على هذا الطلب إلى أنه سيحطم مجددا كل الأرقام التاريخية. ورأت الوكالة أن هذا الطلب رغم عدم إقراره نهائيا بعد يظهر بوضوح زيادة خطيرة في موازنة الحرب ستسبب أزمات جديدة في المنطقة والعالم، متوقعة أن يؤدي هذا الارتفاع الهائل في النفقات العسكرية إلى تعز القوة العسكرية من أجل إنجاز الاستعدادات لحرب عدوانية. نقلت وكالة أنباء مهرشبها الرسمية الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع رضا طلائي قوله إن إنتاج الأسلحة ومعدات الدفاع قد تضاعف في العام الماضي. وبحسب العميد رضا طلائي فإن إيران تهدف الآن إلى مضاعفة إنتاجها ثلاث مرات، حيث تواصل سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الدفاع لمواجهة العقوبات. في تصريح له على التلفزيون الرسمي قال العميد رضا طلائي

سلام زخبركم تعزبتي على توزينا سبورت حيز لكم قريب الله نمكتتالكم بخبر زعدم أمير علي قطمات بريمير ليج عدي إنجليز تمال السنبت بسلسة قطمات قصيرو تخيدوم مانشستر سيتي بشوط خلت تخلخلتات حقيزة أب لألي بورن ماوز عود كتمزقب انكلام ليفربول أب سين جيمس بارك مس نيوكاسل معرة تفلاليام زحلة فالصمون أب قطم كوميت شيلد بأرسنال دحر مرتعة أب لألي حدش أسل طانيا إنزو ماريسكام سكفتاتات عسيلوا زغني مانشستر سيتي أب يتحد نتا زحلة فعامت أرسنال رعسران كلتسن عمتات صوى بريمير ليج كتعتر إذا زحوست بحدش أسل طاني ماركو روز اتعلم بورن ماوز قد إمام قد معرفتي تتصوتي بورن ماوز ماركوس تافارنير أما بالعسران شدوشتن ده بزوط راشوتو بورن ماوز نعرفتي حدا بارو مريحو تسيام نعرفتي أب حيال تغطي زاعتوه إنزو ماريسكا نيتشاركي براين أورايلي نميدا لإخوام

0: أما بسمان أربعة دغ بشركي سشاموت ناي مأزن كلا عبزا قطم أبوتا أساري أكفافالي سسلفة مارغوهيم نسيتي ناب صوتا زملسات شوتو مزجيبون درزا شوتو نسوتا ملو بملوس تقواز أصارتو سيتي أبتو ساق دغ ريان شركي نزهان دسا قعصو قفارديول ناب شوتو بمقيار نوسيت صوتا ناب كلتا بحاد قيروون إزا شوتو أغدي ما كاب صوتا وزايت بحيلا تساريزا كوان تنبرت دحيرا بفيديو تسنيا شوتو مخانا تصديقة مانشست سر ستدمان كابدري تبغيسا ابل علي بورماوز كلتا بحر تعويتا زعود دما نتي نچ اما غوارديلا كمل كبيد حلافن استركبه انزو ماريسكا متناوي فويتاز فطريوم ماريسكا حمشا اسلطاني اب قدماي صوتو عوض زمزغب قينو مانشستر سيتي نموداتا غزي امخفت صوتا بريمير ليغ سسعرتلو ابن حسغت شحن شومونتن اب تحدي اسلطاني ماركيوس باستون فيلا زغطما سعرتيو تغير بمتاو نخلت شوتو تا سيتي زهندس ريان تشركي دحري الكاي غوندوغان اب حدا غطم تغيروا اتيو كلتو ناشو تقرب زغبرت صوتا سيتي اب رئيس مخانو كمجمر ناي زحلف عمت سبورت كاب كفوت صوتا زغبروم 10 تخلت ناشوت تقربات زد دارغو تصاوتاي ايرخبن نا 10 شومونت قطمات بزي سعرات كتبو عاد صنحد بورماوز اما بال 10 شعات تصاوتا بمانشستر سيتي تدهيخام مانشستر سيتي ابن مودات 10 تحمشت مخفتي قطمات بريمير ليغ حنسابا اب 2021 كلتن بتوتنهام ترتيعام اب استرفو 10 تحمشت قطمات بعوتيا تبغيسام
1: اب قدام ماي نيم سلطان غزيو صوا بريمير ليغ نزعتر ارنسلوت اسنابيتا ن اندوني ايراولا زقصرت ليفربول تمالسن بت ناب كثما نيوكاسل جيشا ابتن ختعوتسلو حدا كاب بدهات استاديومات زقنه سينت جيمس باركام انصارتا ني ايدي هاو بماتياس يايسلستك نيوكاسل يونايتد قطيما زنكل تخلبات نصوتن بزخرتي زحلف كرمتي بموت استفليم اب تاريخن فولي معراف نزقدفه كيفن كيغان بمزكارين قطمن جيميرن نوسنتي اكافافلت زنبرو برونو غومارش ناب ارسنال نساندرو تونالي ناب توتنهام شطت نيوكاسل لحرزوم كلت نايز غزي بلو صتا كفافلتي مفنوام انتي عينت غانتا تسريحه قريب الله تفتنلو بدا غطميوم ازي غطم حموشت دقيق طراي مستل عليو شوتو تمزغيبوام انطوني ايلانغا نمسمر مكل خالي ليفربول بسيعب مخاد بلز تشطو امزغيبو تغطم دما مريحنت نيوكاسل نعرف تلايخوم لحرفتي ابزو وقتي كاب ليفربول كفانو كمزخل بسافيحو كنغرلو صنحا كودي عمد بالحمسان حموشتن دغ نليفربول معره زقبرت شطوة مزقبون لعول فتنه زلوة ملس متقعتي مسارت نايت صوتا قرازة اتوات نيوكاسل عمد بالحمسان شوعتن دغ بجواوي لوك دقيمة مريحنت نايت زقد امتركيبا صوتا بمريحنت نيوكاسل نابتو استغ دغ ابزا اتوالو عمود اتاتو استغ دغ لويس هول عب كل صندوق عب لعلي حدش فرامي ليفربول فيكتور مونز بصرح بدل ليفربول كابزقد امنت بحيزات واتسألو فتسون كل عرخيبا دومونيك سبورت لايك علي عدوما ان ليفربول كاب سعرت ان غيفا حنت بيتا مقيله خطوه زبقعتا شطو هيبوام نابنا قدم كلبو تمليسو خطصوت زمسي الكسندر ايساغ بدغفتي نيوكاسل كشد لامسيوم ليفربول ابز قطم شوعات اعلامن زحلوا 20 شوعات تنفتنه كتكايدن كلا بانصاري نيوكاسل دومام 4 اعلامن زحلوا 10 3 تنفتنه كايدام نيوكاسل امنا مود داتا 10 قطمات بريمير ليغ ن ليفربول كسعراي كالتن اب 10 4 تسعيره اب شدشت دوما معره تفلاليام ليفربول اب زحلفو 10 4 ورودرات بريمير ليغ ام مخفتي قطمات ايتسعرتن ازي دوما اب تاريخ نايت ليغ كبره وسنيوم نيوكاسل كمجمر ناي زحلف عامت سبورت 29 نتبي كاب زمر حط قطم دربيام نقدامي تشوتو نيوكاسل زمزغبه ايلانغا ن 4 قطمات بزي شوتو غعاز دحر مصنحي وتمالي صومو لوغا مفتيحو نخلي تشوتو زمزغبه جواوي لكون دحري صنع حدن قطمات بزي شوتو مغعاز يوت مالك وعصو امر باب انصار غانتا يعرفو ن كارلوس باليبا نا مانشستر يونايتد زلا اخذ برايتون اميد ام نتا اب ذكرامات نوسن تصاوتا مورغان روجرس نا تشيلسي ايزري كونسا نا ارسنال نيوري تيلمانس نا مانشستر يونايتد نلقواس ديني نا بي جي زفانوتن نولي واتكينز دوما نا الهلال لمشات ام زراب زلا استون فيلا تصويعه اب ذكيرتو غطم مغفيح اربعه تبارو تعويتا تصاوتاي فيلا فيكتور ليندولوف ابتش عيدغ نابل داتو بزغو تراشوتو قديمة مريحنت زحزت برايتن اما بالعصر شمون تدغ كاب دي كوبر كاليت شوتو وسيخام با ارسنال ايدل كم زلو زنقرلو انجليزاوي هينشل وود اوش تخلت تدق ايق قلت شوتو بموساق نوسي صوتا نابر بعت برو ابرخوام اما بالاربع دغي ابز كرامات كاب وولفز تعديقو ناب استون فيلاز فرمه جاو قومز بغي حكا

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، إليكم نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، نستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. استكمال الاستعدادات لإدخال نظام جديد لتحصيل الضرائب بالإقليم الأوسط. مدرسة لاسالة في كرم تكرم الطلبة المتفوقين والمعلمين النموذجيين. وزارة الطاقة والتعدين تعمل على توسيع إمدادات واستخدام الطاقة المتجددة. في الأنباء العالمية، مسلحون يختطفون مصلين من مسجد في نيجيريا. كوريا الشمالية تتهم اليابان بالاستعداد لخوض حرب عدوانية. وإيران تضاعف إنتاجها من الأسلحة رغم الهجمات التي شنتها. من العناوين للتفاصيل، أهلا بكم. أكد مسؤول فرع الإيرادات الداخلية بالإقليم الأوسط السيد مكنن برخت آب استكمال الأعمال الجارية في الإقليم الأوسط لإدخال نظام جديد لتحصيل الضرائب والجمارك لعام 2027. وأوضح السيد مكنن أن دافعي الضرائب مطالبون بموجب الإعلان رقم 62 لعام 1994 بالإفصاح عن دخولهم الحقيقية وسداد الضرائب المستحقة عليهم في مواعيدها، مشيرا إلى أن الإيرادات المحصلة من الضرائب والجمارك خلال النصف الأول من عام 2026 سجلت نموا بنسبة 35% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وبين أن دافعي الضرائب يصنفون إلى ثلاث فئات، تضم الفئة الأولى نحو 1200، والفئة الثانية نحو 18000، والفئة الثالثة نحو 43000، إضافة إلى 38000 من مستأجري العقارات المصنفين ضمن دافعي الضرائب. كما أوضح أن 34550 من إجمالي دافعي الضرائب مسجلون حاليا ضمن فئة غير النشيطين. وأشار السيد مكنن إلى أن عدم سداد الضرائب يترتب عليه وفقا للمواد 356 و355 و362 من قانون العقوبات عقوبات مالية وعقوبات بالسجن، موضحا أن الفئة ألف تسدد الضرائب المستحقة خلال الفترة من يناير إلى أبريل، والفئة باء من يناير إلى مارس، فيما تسدد الفئة ثلاثة مستحقاتها خلال الفترة من يناير إلى فبراير. وأكد أن عملية تحصيل الضرائب والجمارك تنفذ من قبل مكتب الإيرادات الداخلية وفق القوانين والإعلانات المعمول بها.

مشيرا إلى افتتاح 5 مكاتب في الإقليم الأوسط لتسهيل تقديم الخدمات المتعلقة بالتحصيل. وفي ختام حديثه أوضح السيد مكنن أنه سيتم تنظيم تدريبات تركز على تطوير قدرات العاملين بهدف تعزيز كفاءة تطبيق نظام تحصيل الضرائب والجمارك الجديد المقرر إدخاله في عام 2027. كرمت مدرسة لاسالي الابتدائية والمتوسطة والثانوية بمدينة كرم في 23 أغسطس 98 طالبا وطالبة من المتفوقين في الامتحانات الوطنية للصف الثامن وامتحانات الشهادة الثانوية للصف 12، إلى جانب عدد من المعلمين النموذجيين وأولياء الأمور. شمل التكريم 55 طالبا وطالبة حصلوا على أكثر من 90 نقطة في الامتحان الوطني للصف الثامن و43 من المتفوقين في امتحان الشهادة الثانوية ممن أحرزوا أكثر من 3 نقاط، من بينهم 11 طالبا وطالبة حققوا العلامة الكاملة البالغة 4 نقاط. كما جرى تكريم 16 معلما و5 من أولياء الأمور تقديرا لدورهم في تحقيق النتائج المسجلة وتعزيز التعاون بين المدرسة والأسرة في دعم العملية التعليمية. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ هبتم هايلي أن برنامج التكريم يسهم بصورة ملموسة في تحفيز الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، مشيرا إلى أن التحسن المتواصل في نتائج المدرسة من عام إلى آخر يعكس أثر هذه الجهود. وأكد رئيس لجنة أولياء الأمور أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين أولياء الأمور والمعلمين، داعيا إلى مواصلة الجهود المشتركة. من جانبه أوضح مسؤول فرع التعليم في إقليم عنسبة الأستاذ كفلاي عند ميكائيل أن النتائج المتنامية التي تحققها المدرسة تعكس قوة الشراكة بين الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، مشيرا إلى أن تجربة مدرسة لاسالي تمثل نموذجا إيجابيا يمكن أن تستفيد منه المدارس الأخرى. تشير سجلات المدرسة إلى أنه خلال العام الأكاديمي 2025-26 شارك 218 طالبا وطالبة في الامتحانات الوطنية للصف الثامن، نجح منهم 214 بنسبة نجاح بلغت 98%. وفي امتحان الشهادة الثانوية شارك 134 طالبا وطالبة، حصل 86 منهم على درجات تؤهلهم للدراسة الجامعية، فيما حصل 28 على درجات الدبلوم لتبلغ نسبة النجاح الإجمالية 85%. أعلنت وزارة الطاقة والتعدين أنها تعمل على توسيع وتحسين إمدادات واستخدام الطاقة المتجددة إلى جانب تعزيز الكفاءة في استخدام مصادر الطاقة المتاحة في البلاد. وأوضح مدير فرع الطاقة المتجددة بالوزارة السيد تسفاي جبرهيوت أن الوزارة تواصل جهودها لتحسين استهلاك الطاقة المنزلية وضمان كفاءة الأجهزة والمعدات المستخدمة للأغراض المنزلية، مشيرا إلى تنظيم إرشادات وتدريبات مهنية للعاملين في مجال تطوير المواقد المحسنة ومواقد الطبخ والأفران. وأشار إلى أن الموقد المحسن الذي توزعه وزارة الزراعة على المواطنين والذي بدأ استخدامه بصورة تجريبية في عام 2000 يعد من النماذج المحلية في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة المنزلية، مضيفا أن عدد الأسر المستفيدة منه ارتفع إلى نحو 200 ألف أسرة نتيجة برامج تدريب المدربين الذين نفذت بهدف توسيع استخدامه على مستوى البلاد. وأوضح أن موارد الطاقة المتجددة المتوفرة تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية والهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن استخدام الطاقة الشمسية يتوسع بصورة ملحوظة في القطاعات المنزلية والزراعية وغيرها. وفيما يتعلق بمشروعات الطاقة الشمسية واسعة النطاق، أوضح أن القدرة الإجمالية للمصادر التي تم تطويرها حتى الآن تشمل 34 ميجاوات في دك محاري و2 ميجاوات في محيط أسمرة، إضافة إلى 2.25 ميجاوات في عرزة وميدما. وأضاف أن فرع الطاقة المتجددة يواصل تنظيم برامج تدريبية تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي بمشاركة خبراء وطنيين وأجانب بهدف تعزيز الكفاءة المهنية وتطوير القدرات الفنية، مؤكدا مواصلة العمل على توسيع هذه البرامج. وفي ختام إفادته دعا السيد تسفاي الأسر إلى رفع مستوى الوعي بشأن الاستخدام الآمن للطاقة الشمسية وتجنب الاستخدام غير السليم وما قد يترتب عليه من مخاطر، مشددا على ضرورة أن تتم عمليات تركيب أنظمة الطاقة الشمسية بواسطة مختصين وأن تزود بوسائل حماية مستقلة من الصواعق. نفذت جمعية مقدمي خدمات السياحة خلال الفترة من 17 إلى 22 أغسطس حملة للحفاظ على المياه والتربة في ضواحي بيت قرقيش بمشاركة أعضائها من مختلف مؤسسات تقديم الخدمات السياحية.

فأشارك في الحملة اليومية أو شارك فيها نحو 50 شخصاً، حيث نفذوا عدداً من الأعمال التنموية الهادفة إلى الحفاظ على موارد المياه والتربة. وأوضح رئيس الجمعية السيد سولومون جرماي أن الهدف الرئيسي من الحملة يتمثل في إنجاح الحملة الخضراء التي أطلقتها الجمعية منذ عام 2021، وتعزيز مساهمة قطاع السياحة في حماية البيئة ودعم جهود التنمية المستدامة. وأشار إلى أن أعضاء الجمعية نفذوا خلال السنوات الخمس الماضية حملات مماثلة في محيط ميد منت، أسفرت عن إنشاء مدرجات ترابية على مساحة تقارب 8 هكتارات، إلى جانب زراعة أعداد كبيرة من الشتلات، مبينا أن أكثر من 95% منها قد نجحت واستمرت في النمو. من جانبهم، أوضح منسقو الحملة أن مستوى المبادرة والروح العملية التي يظهرها أعضاء الجمعية يعكس تنامي ثقافة العمل التطوعي وأيضا ترسيخها. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، قالت الشرطة النيجيرية إن مسلحين اختطفوا عددا من المصلين من مسجد في ولاية النيجر بشمال وسط نيجيريا في أحدث واقعة اختطاف جماعي في منطقة تعاني من عنف العصابات. وقال المتحدث باسم الشرطة واسيو أبيدون إن المهاجمين اقتحموا مسجد كابينيا في منطقة ديكارا التابعة لمنطقة بورجو الحكومية المحلية بعد أن هاجموا في البداية قريتي جيدان زانا وكابينيا. وأضاف أن الشرطة لا تستطيع تأكيد الأعداد. وقال سكان محليون لرويترز إن أكثر من 60 مصليا اختطفوا في الهجوم الذي بدا منسقا ووقع في وقت واحد في ديكارا وثلاث مناطق أخرى في بورجو. وصارت عمليات الاختطاف الجماعي لطلب فداء شائعة في أجزاء من شمال غرب ووسط نيجيريا، حيث تشن عصابات إجرامية مسلحة غارات متكررة على القرى والمدارس والطرق السريعة. انتقدت كوريا الشمالية بشدة توجه اليابان إلى زيادة موازنتها الدفاعية، متهمة طوكيو بالاستعداد لخوض حرب عدوانية وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأوردت وسائل إعلام يابانية من بينها محطة NHK المحلية في هذا الأسبوع أن وزارة الدفاع طلبت موازنة قياسية للسنة المالية المقبلة قدرت الصحافة قيمتها نحو 56 مليار دولار. وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في بيونغ يانغ في تعليقها على هذا الطلب إلى أنه سيحطم مجددا كل الأرقام التاريخية. ورأت الوكالة أن هذا الطلب رغم عدم إقراره نهائيا بعد يظهر بوضوح زيادة الخطر في موازنة الحرب، وأنها ستسبب أزمات جديدة في المنطقة والعالم، متوقعة أن يؤدي هذا الارتفاع الهائل في النفقات العسكرية إلى تعزيز القوة العسكرية من أجل إنجاز الاستعدادات لحرب عدوانية. في النبأ الأخير، نقلت وكالة أنباء مهر الشبه الرسمية الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع رضا طلاني نيك قوله إن إنتاج الأسلحة ومعدات الدفاع قد تضاعف في العام الماضي. بحسب العميد رضا، فإن إيران تهدف الآن إلى مضاعفة إنتاجها 3 مرات، حيث تواصل سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الدفاع لمواجهة العقوبات. في تصريح له على التلفزيون الرسمي، قال العميد رضا إن الإنتاج قد تضاعف بعد حرب الأيام 12. والجدير بالذكر أن إنتاج العديد من المنتجات الاستراتيجية التي حظيت بالأولوية خلال الحرب قد تضاعف أكثر من 3 مرات خلال النزاع الأخير. وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أن البلاد من بين أفضل 10 دول في مجال القوة الصاروخية، وأنها رائدة في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. استكمال الاستعدادات لإدخال نظام جديد لتحصيل الضرائب بالإقليم الأوسط. مدرسة لاسالي في كرم تكرم الطلبة المتفوقين والمعلمين النموذجيين. وزارة الطاقة والتعدين تعمل على توسيع إمدادات واستخدام الطاقة المتجددة. مسلحون يختطفون مصلين من مسجد في نيجيريا.
كوريا الشمالية تتهم اليابان بالاستعداد لخوض حرب عدوانية.

وإيران تضاعف إنتاجها من الأسلحة رغم الهجمات التي شنتها. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإيرترية. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، جمعة مباركة طيبة على كل مشاهدينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا أو حلقة اليوم من برنامج ألو دبايو على الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية. كالعادة نحن معكم ومختلف الأغاني والألحان العذبة، اتصلوا بنا وشاركوا معنا في حلقة اليوم كالعادة. إن شاء الله حلقتنا لليوم تعجبكم. سادة المشاهدين، لدينا مختلف الأغاني بمختلف اللغات الإريترية، إن شاء الله تعجبكم، إن شاء الله تنال رضاكم. سادة المشاهدين، حلقتنا اليوم من برنامج ألو دبيوة زي ما قلنا على الهواء مباشرة، اتصلوا بنا على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة وحنكون في استقبال اتصالاتكم وإهداءاتكم إن شاء الله. سلام كميك أني همزة خبركم من زخبر كذن تخطى تلتي مدبة تلفزيون إيرترا بفلايد ما تخطى تلتنا تخطى تلتي مدب هيلو دبيوة كم وتر جمعات مدبكم مدب هيلو دبيوة بقطة كاب تلفزيون إيرترا حيزنا لكم قريبنا لنا دوي لكم مدبنا كم وتر وكتسات فوندا عدمنا دمه بستفالة لي درفتات بستفالة لي قنقطتنا إيرترا حيزنا قريبنا لنا ديسك بلوكم تسفان قبر نيلوم معنتي مخفتي مدبنا لنا مريتنا يازلنا درفي طعم الزيما بقنقا كنا ما أحدكون مدبنا بقى حنفلمينا مالتيو كم تزبركو بقطة إنا مسهم زلنا قطتات تليفوناتنا دمنا أب موسكو تلفزيوننا يرأي هما لو أبو ويبو من قد دويلكم أب مدبنا تساتفون دابلنا مدبنا هنكفت

0: نحييكم مرة أخرى سادة المشاهدين، وزي ما قلنا سابقا نحن معكم على الهواء مباشرة وحلقة من حلقات برنامج ألو دبيوة، ونستقبل أول اتصال لنا في حلقة اليوم. هلو
1: هلو هلو
0: هلو
1: مرحبا
0: هلو دبيوة، مرحبا.
1: مرحبا، كم يوعي الكاس عاد؟
0: الحمد لله، كم يوعي الكاس سخا؟
1: زيادة المسيان
0: من كبل؟
1: برخت باك أو قدام من أغلام
0: هراي، تفضل برخت.
1: هراي بمجي مكان بمولو ما غلطن عدلو فين مدب رواي باه
0: هراي، أني لنا سمعوا خلو كله
1: بما قد سأل نخبر سوى الأبي سي ويدر المستقى بغرستوس
0: هراي
1: نخبر سبعات بيتي هيلن تامنه
0: هراي
1: أب شو لين تركب حتي هيوان قبرز قابي هير
0: تمام
1: البيت أرزهم
0: هراي
1: أب شو لين تركب حتي يرانوس قبرز قابي هير البيت توماس
0: هراي
1: أب شو لين تركب حوي إفرين قبرز قابي هير
0: تمام
1: أب شو لين تركب حوي كيلانة قبرز قابي هير
0: هراي
1: أب نوري تركب حتي مسلال قبرز قابي هير
0: تمام
1: أب قدامان لا تدين تركب حتي لولا قبرز قابي هير
0: تمام
1: نسدكا أرسيما
0: الراي
1: ليديا
0: الراي
1: أب أخري أدلو كودك حتي إيفن رؤسهم
0: الراي
1: كرميلا رؤسهم
0: تمام
1: أليكساندر رؤسهم
0: الراي
1: ني أكوي تدسي قبر خرسطوس عيني
0: تمام
1: نبومول أم حيل تاس مثل خالي يقرا
0: الراي
1: نبومول أم أبالات قدام عيزوريان ما حبب نتحققاس قدام عيزوريان
0: الراي
1: شكرا
0: يغني لنا برخة. شكرا، نحن ولنا مسكنك. مرحبا كمان تليفون لاتنا. هلو
2: هلو، السلام عليكم.
0: مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: سعد يا محمد نور من كرن.
0: أهلا بك يا سعد، يا كيف حالك؟
2: تمام ما شاء الله، جمعة مباركة.
0: الله يبارك فيك يا رب. اتفضل حبيبتي.
2: مرحبا حبيبتي، أول قل يا سياسة فرقي وحرق الكي مثل مشاقيتي ولي كل الحلفات تنسيني إن شاء الله.
0: شكرا حبيبتي أنا، شكرا.
2: وهقل بعديك محمود عمر.
0: تمام.
2: وقل حواكي دي بقندع الهلايا خديجة محمد نور مثل والدة خالد عمر عثمان.
0: تمام.
2: عمر عثمان.
0: طيب.
2: حاوة محمد نور مثل جنيتا أيمن بشار سوسن جنوبة.
0: تمام.
2: والدة دي بليبيا الهلا.
0: تمام.
2: وعم الشجي مع حمد باغل.
0: تمام.
2: وقلوا لها حوية دريس محمد مهند مروان.
0: طيب.
2: منال محمد نور.
0: تمام.
2: زينب.
0: تمام.
2: مشاعر مشاعر.
0: تمام.
2: وقل حكي لي بسمرال هذي فاطمة محمد نور مثل والدة ماجد. تمام. وولدت هنا وسلمى مثل جنيتن.
0: تمام.
2: والولد حكي لي بوغاندا الهليت مثل بيسا.
0: تمام.
2: وحكي لي ولد حكي لي بوغاندا التي مثل الهليت اسلام عبد الله.
0: طيب.
2: مثل جنيتا.
0: تمام.
2: حمودي سلوحي.
0: طيب.
2: وقل جهاني اللي بوغاندا الهليت مثل بيسا.
0: تمام.
2: وقل ودبوية دي بتسنيل هلا سيتحة وبكر.
0: تمام.
2: وجمال وقجوت ومازن.
0: تمام.
2: وكل كل عد سبقندع وسبكرين جيرانية.
0: تمام. طيب.
2: مرحبا حبيبتي.
0: شكرا
2: مرحبا.
0: سعدية الله يخليك، شكرا، جمعة مباركة لك. مرحبا. طيب سادة المشاهدين، مدام ما عندنا اتصال يبدو انه حنخرج فاصل غنائي، او خلونا نستقبل اتصال. عندنا اتصال. هلو
3: هلو
0: هلو
3: هلو
0: هلو دبي. هلو. مرحبا.
3: هلو سعد، كيف
0: حالك؟ الحمد لله. من قبل؟
3: انا اسيما كارت مرا.
0: حراي ارسيما حبيبتي، كارتا تلفزيون رح اقبل متى كنت السما مع
3: الشي حراي.
0: هلو
3: تمنى.
0: هو حبيبتي انا سامعك كله، تفضل ارسيما.
3: الشي مجمتا نخبر اشي اسافر اسرزن تيسا.
0: حراي
3: انا اكوي سعر مغوث.
0: تمام.
3: محاسيني الماز مغوث لقلا مغوث.
0: تمام.
3: لا مغوث.
0: تمام.
3: لدي يديك مغوث.
0: تمام.
3: انا عبد الجبر كب حوي من انا مانيل اب جرمن.
0: تمام.
3: نبم الاب حيث مثل خال
0: هراي
3: نبوي اماني تفسه
0: هراي
3: نخلع حصا
0: هراي. اني اللي ارسيما، شكرا حبيبتي انا، اني لنا. طيب سادة المشاهدين، خلونا نطلع فاصل غنائي لحد ما تجينا اتصالاتكم. زي ما قلنا نحن سابقا نحن معاكم على الهواء مباشرة، اتصلوا بنا على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة 12 24 54 و 12 24 74، وشاركوا معنا في حلقة اليوم من برنامج ألو دبيوة. حنكون في استقبال اتصالاتكم وهداءاتكم إن شاء الله. أغنيتنا التالية حتكون أغنية للفنانة فيفن زجاي بعنوان دنداني، حنتابعها مع بعض وحنرجع. خلوكم معنا هرايم برضه هوركم تعزبتنا حمتقدم مزبلكم مدبكم مدب هيلو دبايوا بقطع كاب تلفزيون إير تراي نحيزنا لكم قريب نازلنا كم موتر دماء دويلكم أب مدبنا كتساتة فندا عدمنا كساب تليفوناتكم زمت أنا نابزا أطيلة تسعب درفي أخبلكم درفي نايدم تزاويت فيفنز أقاي دنداني نايك أدم درفي أطعم تدرفي أنا أسمينا هنملسينا مسانا تنحو.

0: مرحبا
1: مرحبا، من
0: أخي
1: كم؟
0: محمود من تسني.
1: محمود، كيف حالك يا محمود؟
0: تمام ما شاء الله، والله أخبارك.
1: الحمد لله بخير، تفضل.
0: أيوة، أهني القوات المسلحة الإريترية،
1: تمام.
0: وأهني للشعب الإريتري
1: طيب
0: وليكي
1: طيب شكرا يا محمود.
0: و...
1: تمام
0: ولي... ولابني أمير مع زوجته أنفال درار، إبراهيم درار.
1: تمام
0: شكرا.
1: شكرا، الله يخليك يا محمود، شكرا لك.
0: مرحبا مرحبا.
1: مرحبا. هرين بعد خبركم تعزبتنا حابز من مقتصال نابز أطيرة تسعب درفي أخب لكم درفي بوانقو ساهو نيدم تساوى محمود أحمد درفي نقريبنا زلنا مالتيو نعا سمعنا حجونكم لسكم ينام سانة تنحو سادة المشاهدين فاصل غناء أغنية بلغة الساهو للفنان المخضرم محمود أحمد، خلونا نسمعها مع بعض.

0: من الفنان محمود أحمد السادة. المشاهدين نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو هلو السادة المشاهدين، زي ما قلنا سابقا نحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية، وحلقة من حلقات برنامج ألو دبيوة، وبرنامجنا لسه مواصل. اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة. دائما حنكون في انتظار اتصالاتكم وإهداءاتكم وكمان آرائكم إن شاء الله. حرائم بارز أخبركم متعذبتنا كم تقدم مزبوركم مدبكم مدب هيلو دبيوة بقطق أب تلفزيون إريترية حزيدنا قريب نازل لنا مدبنا تكتاتلو خطلو تسفان دا قبرنا دبما ناب تليفوناتكم ينا حجي تليفون مزيئتنا الله. هلو هلو كم وطر دمى بزن امسكو تلفزيون نازل رايهم زلو وطتا تليفوناتنا بيلكم ابن دبنا كتساتفو نعد مالتيو كل جزي ما دبنا بتساتفهم تلزيس السن حجون تليفون مزياتنا الله. هلو هلو
1: هلو
0: هلو دبي ومرحبا
1: مرحبا
0: كمي الحمد لله كم يوعي الكي
1: طبا الحمد لله
0: من كبد
1: سابرين كباتا
0: هلراي تفضل سابرين
1: قد بغض لهم الناس ندي
0: هلراي
1: نبوي
0: تمام
1: حسي قلت تركز صفا محمد
0: هلراي
1: نحسي صالح محمد أب سعودية تركز
0: هلراي
1: نحوي قبل زيادة زل صالح محمد
0: تمام
1: أب سودان زل حوي صابر محمد
0: تمام
1: نبوم لهم حواتي أب زل ساي زل بادر
0: تمام هلراي صابرين شكرا حبيبتي أنا
1: هلراي
0: مرحبا صابرين أني تعمل هنا مسكن
1: السادة
0: المشاهدين برنامجنا متواصل ولحد ما تجينا اتصالاتكم خلونا نخرج فاصل غنائي. أغنيتنا التالية حتكون أغنية للفنان أبو بكر حاج حسن، أغنية جميلة بلغة التقرني حنتابعها مع بعض وحنرجع. حرايين بارز خبركم تعذبتنا كساب تليفوناتكم زمت أننا نبزقت إلى التساب دعم زي ما يخب لكم درفي نايدم زاو أبو بكر حاج حسن كنت كون يا مالتي وهندبت يونيرو من رخبنا تبل درفوت كون يا مالتي نعا أسمعين حاجون كم لسكم هنا بسانة تنحو.

0: هلا ين بارز خبركم تعزفنا انا بتليفوناتكم كل ملس تليفون مزياتنا الله هلا
1: هلا صار كم انت
0: مرحبا حمي وعلك
1: بنيام بال
0: هل رايك حمي وعلك بنيام الحمد لله تفضل بنيام
1: سلام كبل
0: هل راي طوالي
1: مجمر يعني جينا حتى من كلال يطرا
0: هل راي
1: بسم الله رايحين نسوي واقوم بار
0: تمام
1: وقت سؤال ولدي ابوي حتى مريم بره
0: هل راي
1: دي لتبرا مستاهي
0: تمام
1: فتوى على تيتي فروين سألاي
0: هل راي
1: دكاي جاميك
0: هل راي
1: جانا
0: تمام
1: بنيام
0: تمام
1: مدهاني يارد
0: هل راي
1: هاي نحواتي
0: هل راي
1: سناي
0: تمام
1: داويت ويني
0: هل راي
1: موشي يفريم يلطان
0: تمام هل راي
1: دوك أم بعالبيتان مالجي
0: هل راي
1: بالمقطال الفضوة والحافي مسقعنا حافي مسي أخواتا كلهم
0: تمام
1: كيرميلا بيتو السي
0: هل راي
1: بقى مس كلهم وراتنا مس كلهم فتوتنا
0: تمام هل راي يأني لنا بنيام كلهم سمعوا
1: أنا عامس بومولا ما دالوا كلنا فارحتوا
0: يأني لنا كلهم سمعوا حلو شكرا بنيام
1: هاري بك أتينك
0: مرحبا شكرا لك هل راي كمان تليفوناتنا هلو هلو هل راي بعض حضركم تعزبتنا هلو هلو دبايوة هل راي بعض حضركم تعزبتنا تليفوناتكم كساب زمتنا حجون حانت زي ما سمعنا حن ملسينا مالتيو كاب هاجرنا إرراو تيلنا إنا إذا قدر فينا قريبنا زلنا مالتيو حابيرنا هنسمعين هل ملسكم إنا سادر المشاهدين يبدو إن حنخرج فاصل غنائي لحد ما تجينا اتصالاتكم إن شاء الله فاصل غنائي نسمع أغنية ونرجع زي ما قلنا نحن معكم على الهواء مباشرة تابعونا وشاركوا معنا في حلقة اليوم حنرجع خلكم معنا

0: نرجع لاتصالات السادة المشاهدين. عندنا اتصال. هلو
1: لو سعد
0: هلو دبي ومرحبا.
1: بشار يا كاب منا
0: هالراي كم يوعي الكاب بشار؟
1: ما شاء الله يا خميس يلك سعدك
0: الحمد لله. تفضل.
1: سلام نهدي إرتام مجتمع أنجلو
0: هالراي
1: دحري قتيلة من كبر برزنتي سياسة فورقي
0: تمام.
1: دحري قتيلة نجقنا حيل كات مكلكات
0: هالراي
1: دحري قتيلة نبينا الدين
0: هالراي
1: بس عبايه
0: تمام.
1: دحريوني حواتي
0: هالراي
1: دحري قتيلة نزفتو حوبي كبرم يوم
0: هالراي
1: زفتو حوبي عقم بستا
0: تمام.
1: دحري قتيلة نكلم قربيتي أبجندا جلو
0: هالراي
1: دحري قتيلة ودحتني إبراهيم عبدالله السعودية زركب
0: تمام.
1: دحري قتيلة نجحان عبدالله مسح 7 أيام ودان أبو أوغندا تركب
0: تمام.
1: دحري قتيلة نكرام عبدالله مسدكان 7 أيام أمتر تركب
0: تمام.
1: دحري قتيلة نحتني أبجندا عبدالله بكيتا محمد
0: تمام.
1: مسدكا
0: الرأي
1: دحري قتيلة نعحسو عدي
0: شكرا بشار.

0: يقني لنا. مرحبا، كمان تليفون لنا. هلو
1: الو،
0: هلو دبي، ومرحبا.
1: تبعي وحشي.
0: تبا الحمد لله. كم يوعي الكاستاذ تخلى اب،
1: مرحبا بو،
0: كيف الحال؟
1: مبسوط مبسوط. كنير لغي
0: اتفضل. الحمد لله بخير.
1: هالراي هالراي هالراي. مي أبو دفاع خوينا نحنا سلام نركض بحلونا قالوا تقابلتي
0: الراي
1: نعافين أنا باخذ مصاتني نقول لهم صراحة تفن
0: يأني لنا، كلهم سمعوا. خلو شكرا.
1: عفوا نحوين وراي اللي تمرسوا من سترو
0: تمام
1: لو عند بيت اي راح اصبر هي
0: الراي
1: دقي من صدقكم
0: تمام.
1: صوت هذه
0: يو ناريغا نابي
1: هاي انا دو عاد قيه
0: هالراي طوالي معنا دو
1: قال لما جه دقه
0: هالراي
1: شما علي
0: هالراي
1: عمر الدين نجم واي صوتي اخذ وضع عبد الرحمن قرني صعب
0: تمام. اي لا اي فلطوني معلش.
1: عمر الجي ادريس
0: عمر الجي ادريس هو
1: هو الراي باركا
0: هالراي
1: قدرت عمري
0: شوية شوية
1: شوية
0: سمع لكن ينتهجيني.
1: مرحبا
0: تفضل.
1: بمر سليمان السيتو فاطنة وأجنيتو
0: تمام
1: أغربت
0: تمام
1: حرية
0: طيب
1: وحج
0: طيب
1: بس انا عرفت عرفت عرفي
0: تمام. ايوه طوالي البرنامج مع عربي يا استاذ خلاب.
1: كويس كويس كويس
0: تفضل.
1: كويس مرحبا جون ومصحو مكونن
0: الراي
1: قدي ما سياس مصدي اور كو قوري
0: تمام
1: بقى اقول نمو
0: شكرا.
1: حانتي درسي نايب علي محمد ورد ناي قدم
0: ناي محمد بهاج ان شاء الله عبد المجيد زلو طوالي
1: عبد المجيد زلو قدم
0: طوالي جمعة ان شاء
1: بو
0: الله.
1: على انتقل للقمر بو على انتقل للدرس هلو بليا
0: تمام طوالي ان شاء الله. شكرا استاذ
1: انتك اخذنا بوكي اتو القرطن ملكعين ناي كتنشحن عصرتن قطن دي زلو بيت سبك قيو خيرو بي خفنا وبي كتاتو ملسي
0: نابي كن ملس اندا ارقنا سند حيت كن ملس استاذ طلاب.
1: افاري كله انا بقدم كاخذ من السبل
0: اي اي تملسنا متشم دحان عد ما كنت اقاي قلنا انا حل فازيه ان شاء الله استاذ طلاب.
1: بروح انا بروح انا دخول او دعمت
0: امين ان شاء الله نعنا دخون وان شاء الله. شكرا شكرا لك. مرحبا مرحبا استاذ طلاب. هراين بارزا خبركم تعذبتنا انا بزقت الى تسعب زلا درفي احبلكم درفي نايدم تقوما نسي افي الكفلوم التعسات بالدرفي احطقوا معاتي حبير نهان سمعينا فاصل غناء استاذ المشاهدين للمغني الشاب افي الكفلوم نسمع مع بعض.

0: نقول لها العفو عليك.
1: هراي فتحاوي تقني لنا بطعمي إذا مسقنك. شكرا،
0: عفوا عفوا.
1: مرحبا. كمان تليفون لاتنا. هلو
0: هلو هلو.
1: هلو دبي، ومرحبا.
0: انا لسه حاضر كم حاره
1: كم يوعي لك نقستين؟
0: بحان دوعي لكم كم يقنيهم.
1: جبا الحمد لله. تفضل حبيبتي،
0: سلام قبل بالي
1: طوالي.
0: ايجا مرتا نعاهم نابز نابز حلفتنن. سلام
1: هراي
0: قبل بالي.
1: يأني لنا نقستي، سمعوا خلو كلهم. شكرا.
0: ماشي هالراي هجي بعلي يا وعد قيح تركب وقحتها مبرهتهم
1: هراي
0: بس بعلي اللي دي عاود
1: تمام.
0: 3 ساعات تنظر سوا وريد الله
1: هراي بسلام ومتقونا إن شاء الله.
0: عاود قصانة تاني من يلا زابالي
1: آمين. هراي
0: بعلي الجخي قومو يا بيت عاود تمهاريتيا
1: تمام.
0: رأي عاود
1: هراي
0: ياوه قلت زلا قالي ناتنا في مبرهتهم
1: تمام.
0: مسودة
1: هراي
0: بس على البيتان
1: هراي
0: سعودية دلو حابين وديم حابين مبرهتهم
1: هراي
0: سلام كبلو إيد اللي
1: تمام.
0: من دبي دلو دانيال ودي مستي وديو
1: هراي
0: سلام كسانة إيمان يلو
1: هراي
0: ماشي كمو فتوى حويك الشجر اي بينا عبد قيح دلو
1: هراي
0: بس دقو بس كلهم صدرا بيت سلام قبل يدلي
1: تمام.
0: كم اوان فرحات بينا نسألنا الله
1: هراي
0: حافتين مصدقة
1: هراي
0: سنة يزل حافتين الله انت هني مصدقة مستن فتوى دقة هني سلام قبل يدلي
1: تمام. هراي
0: ود باشاي غور بيتها سنهي سلام قبل يدل مصدقكم سبيتم مس كل صدر بيته
1: هراي
0: اون كده انا بحت علي قدر الله مصدقكم سبيتو
1: تمام.
0: اشها اسمرا لبيك اشبلاي
1: هراي
0: مس صدر بيته مس كبرت بعالت بيته اخبرت
1: هراي
0: قالوا 3 ساعات تنظر عاود تبيت عزمة أكسانة
1: هراي تمام.
0: عاود أنا عاود الله سواه جد وردت
1: هراي
0: عاود يا رحونا نبلا كل بيت أسف نبي فتوي سلام قبل ما يدلي
1: تمام. هراي
0: كون ود حمتي فتوي بره مصدقو مصدقو
1: هراي
0: عاد غيح زركوا كل بيت أسف كل زغارة بنزر حقن سلام قبل يدلي خلو غرا بتيكا غزاوتنا غرا بتنا هاني
1: هراي
0: روحوس بعلت او دعمتي غرا لنا
1: ان شاء الله نخل لنا احبيرو. شكرا نقستينا يغني لنا. مرحبا هراي بار زهركم تعزب فينا انا بزا اطيره تصعب زلا درفي درفي بوان قبلين نايدم تاو غرماتين قبل رسولوس حابين نحن سمعين نحن ملسكم الى مسانه تروح.

0: ناب تلفوناتكم كلهم لازم اخبركم تعذبتنا. هلا
1: هلا مدب دبي،
0: هلا مدب دبي، ودوي الكل خمن قبل. هلا
1: سلام عليكم.
0: من
1: سلام عليكم.
0: يوسان
1: سيدونا
0: سيدونا، كم يوعي الكي؟
1: بو
0: اسأل حبيبتي، انا سمعك كله.
1: ناب مجمعت انا كنت ورايت ونش كدانا
0: هراي
1: تاو قطينا دماء ناب بصوتهم ظهورا ابوي او عدي انجليز بسب امانير
0: هراي
1: ومون بصوتوا اب عدي انجليز تركب حتمي بكم
0: هراي
1: تاو قطينا او هولان تركب حتمي محرك
0: تمام
1: كاون كاتيلا أب هولندا تركب حد مثلنا
0: تمام
1: مثلنا
0: هراي
1: كاتيلا أب جرمان تركب حد مي بقاسة مستبايا مزدقة
0: هراي
1: بعد نيكال بعد سيزانا
0: تمام
1: كاون كاتيلا ناب حواسي أقواشوار كادر كوبو مليه
0: هراي
1: مرهاوي
0: تمام
1: عشرين مسالين كون ما حسيت حاويت روان فيك
0: هالراي
1: تعوين قطيلة ناب تامراوي سيت حاوي
0: هالراي
1: تعوين قطيلة حتى المحزين مئات إفريم
0: تمام
1: تعوين قطيلة نمام مبرهد
0: هالراي
1: تعوين قطيلة يهنسر
0: تمام
1: كاو قطيلة كانيو تركب ترحات
0: هالراي
1: كاو قطيلة بابا أفريم
0: تمام
1: كاو انتج نوهم حوي ابو عدر النيل كاعد جرمان مسجد الله تاسر تسجيج بعد
0: هالراي
1: ابو عدر
0: تمام
1: كمون موسي كمون قطيلة موسي
0: هالراي
1: شو أفضل
0: يا أني ليسي هالراي يا أني ليسي دوني يا أني لي. شكرا حبيبتي أنا هالراي مبارز حوركم تعذبتنا نبزع أطيلة تسعب زلا درفي أحب لكم درفي نيدم تابع أماني إل قويت أم تويت بالدرفي قريب لنا اللود سلطان نب أحب لكم يه سنة تروح
2: سنة توكت
0: طب بقى كاري ايه عند بديه

حراي مبارزة خبركم تعزبتنا ساعات فنوين اي مدبنا مدب هلو دبيوة سلز اخلي بزا كنكاتا تلات انحنا نايد متاوي اماني ايل قويتهم مدبنا كنعطينا مالتي نخلاتكم تخطى تلت مدب هلو دبيوة دويلكم ابنا بنا تساتفو نخلاتكم كمسقناكم فتو بزا قرب ليوم مدب عاقبكم كتكونوا دم ما تسفان دا قبرنا بزما تزولو كساب نراخب ابزي اخوينو منزا مدب بقطة كفنوا نزو على ابالات منستري زينا مسارح تيكي مسقونكم كحلفا يدليني مجمريا نزا مدب سريعو نزدالونا ايديتر مدهاني كريس ازي حمس غنوفتو او هاد مدباتنا علم يوحنس ودغنطو او هاد استوديو تكي مكنن صعدي كومون بقطنا بهم كم حلال فوز وعلى ابالات استوديو اديتراتنا ملك سلطان ود سلطان صنعت تارق كومون سالينا ما تسلام مكنن اب جرافيك ترستنا يماني تكنيشاناتنا دما فتحي هايله متكل محاري فيفن محارب مهانيهم ابزم سنه وعلم زلو لملم عقبه كومون تكنيشان دمتي سابا غنزبو كومون ام ميك اب اميره محمد ابراهيم اب الباسات سالينا هيا بمخاني مبزي امساي وعلم زلون خلهم كاين مسكنكم كحلف يدليني كسبب زي ما تزلوا صمون بخال المدب كسب نرحب دم ما سلام وصلنا يزلوا اونيات خونا لنا خلتنا نمنه ساد المشاهدين وصلنا الى ختام حلقتنا لليوم من برنامج الو دبايوه الى جديد.

لحلفسه من لتمتليسه من بدحن تصلحون عندن بيتو لسارحنا منكم سا من عند ودينات وكدنا ما تعملنا اقلكم قن ريح واقنا لو قن بلد فنات حليت قبت عاد وخارج عند ادالينا من العل ساعات مثلكم قن التلاليتو انتم ماسك دنقوا ببرنامجنا قلت تتابعونا بدق ماس ايتنا عبايته حسان وحسات ما تقبلتنا سلام هي ترسعنا كلكم قبت عاد وخارج دقكم برنامجات التلفزيون رثا وفونتي ساعات برنامج دارت قنا اقلت تمامت تصبرنا نصنحكم متقبلتنا فنتوي كفسمنكم اوليت حلايت برنامج دارت قانا قلنا سامن لنكست با منا عبي فنانينا وبزح جمهور لبا فناني زينب بشير من فتويات حاليتها خوبا السمالات بالحلايتها مناسبه عيد مدينه باطع داق متعالت لحلايت باتون يوم برنامج دارت قانا قنكستو برنامج استبدلينا متابعه بكيت الدين التمنيد باوليت حلايت دي باتو قلنا تعدي

من حلقة عباي فنانتنا فنانة زينب بشير هو باي سملات تبل قبولامكم لينا ما تقبلتنا كما قلق بها لطفنا تحاليت اندت قبتنا لسا حاليتنا وبرنامجنا قل التلاليتو انتم ما هي مثلنا التلالو وتابعونا كل حلاية سرد حد قلنا قدمت الأولية إيرترها قريلات بل حلاية فنان موسيا قبر كريستوس قلنا قدمه قلكمتو قلنا دا تليت مي حلاية تكون عما قد هلقناتو حلاية فنان كيتا عنداي

لحليت لها كدر بلها قلنا قدم منت بدقمان هنا من حلت الدوليام كم سل هلينا قلق بلكم تو تابعونا ومثلنا التلالو لا حليتنا هي لها كدر بلها قلنا قدم منتو دي با حليتو قلنا تعدم تابعتكم يتفنتينا.

لو نقدم لنا حالي تابعو قلت له سألتنا عبايتها متقبلتنا كل ساعة من سنبتنيش تيب اللي وقت اللي تقدم كم سلهما اثنين اللي تدقم برنامجناتو أقولكم قلنا ريح واقنا لو قمدن بار كايفن دفتشنا لتفنا تحليت قبت عد وخارج كم سلهما بكل اللغاتنا اللي تقدم حاليا لانقدمتو برنامجتم اللي ندات لنا ديب اللي وقت اللي بزح فيديوهات كليب ديب جمهور من اللي قدموا له شباباتنا ورو فنان ساميئيل قلق بقتو ساميئيل مكنن هي كيت السعري لا تبل حلايتو حاريام لنا اقلن تتابعنا بدقمان قلنا قبلتو مثل برنامج دارت قناتو لليكم بدقمان ازيمة ديب حلايتو قلنا تعدي

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها: استعدادات لإدخال نظام جديد لتحصيل الضرائب بالإقليم الأوسط، تأهيل حول القضاء على الممارسات الضارة بإقليم جنوب البحر الأحمر، وزارة الطاقة والتعدين تعمل على توسيع إمدادات واستخدام الطاقة المتجددة. الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدات لأوكرانيا بقيمة 6.1 مليار يورو. مصر والصين تطلقان تدريبات عسكرية ضخمة. مقتل 30 شخص في انهيار أرضي بمكب نفايات في قينيا. أهلا بكم مشاهدينا. أكد مسؤول فرع الإيرادات الداخلية بالإقليم الأوسط السيد مكنن برخت آب استكمال الأعمال الجارية في الإقليم لإدخال نظام جديد لتحصيل الضرائب والجمارك في عام 2027. أوضح السيد مكنن أن دافعي الضرائب مطالبون

بموجب الإعلان رقم 62 لعام 1994 بالإفصاح عن دخلهم الحقيقي وسداد الضرائب المستحقة عليهم في مواعيدها، مشيرا إلى أن الإيرادات المحصلة من الضرائب والجمارك خلال النصف الأول من عام 2026 سجلت نموا بنسبة 35% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وبين أن دافعي الضرائب يصنفون إلى ثلاث فئات، تضم الفئة ألف نحو 1200، والفئة باء نحو 18000، والفئة جيم نحو 43000، إضافة إلى 38000 من مستأجري العقارات المصنفين ضمن دافعي الضرائب. كما أوضح أن 34550 من إجمالي دافعي الضرائب مسجلون حاليا ضمن فئة غير النشطين. وأشار السيد مكنن إلى أن عدم سداد الضرائب يترتب عليه وفقا للمواد 355 و356 و362 من قانون العقوبات عقوبات مالية وعقوبات بالسجن، موضحا أن الفئة ألف تسدد الضرائب المستحقة خلال الفترة من يناير إلى أبريل، والفئة باء من يناير إلى مارس، فيما تسدد الفئة جيم مستحقاتها خلال الفترة من يناير إلى فبراير. وأكد أن عملية تحصيل الضرائب والجمارك تنفذ من قبل مكتب الإيرادات الداخلية وفق القوانين والإعلانات المعمول بها، مشيرا إلى افتتاح 5 مكاتب في الإقليم الأوسط لتسهيل تقديم الخدمات المتعلقة بالتحصيل. وفي ختام حديثه أوضح السيد مكنن أنه سيتم تنظيم تأهيل يركز على تطوير قدرات العاملين بهدف تعزيز كفاءة تطبيق نظام تحصيل الضرائب والجمارك الجديد والمقرر إدخاله في عام 2027. نظمت في مدينة عصب بإقليم جنوب البحر الأحمر دورة تدريبية استهدفت الشركاء المعنيين بالقضاء على الممارسات الضارة، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 21 من أغسطس الجاري، بهدف تعزيز الوعي والجهود الرامية إلى الحد من هذه الممارسات في المجتمع. ونظمت الدورة اللجنة التنسيقية للقضاء على الممارسات الضارة في إقليم جنوب البحر الأحمر بمشاركة ممثلين عن أجهزة العدالة والشرطة والخدمات الاجتماعية واللجان المصالحة. وتناولت الدورة التي نظمتها اللجنة التنسيقية المكونة من فروع العمل والرعاية الاجتماعية والصحة والاتحاد الوطني للمرأة عددا من الموضوعات، من بينها حقوق الأطفال والمرأة وأهداف وأهمية تسجيل المواليد والممارسات والعادات التقليدية وتأثيراتها، إلى جانب القضايا المرتبطة بالممارسات الضارة وسبل معالجتها. كما تضمن التدريب شرحا حول الممارسات الضارة من المنظور القانوني والأثار المترتبة على ختان الإناث وغيرها من الممارسات، بما يسهم في تعزيز فهم المشاركين لآثارها الاجتماعية والصحية والقانونية. ويهدف التدريب إلى رفع مستوى الوعي وتعزيز العمل المنظم للقضاء على ختان الإناث وزواج القاصرات والمساهمة في إحداث تغيير إيجابي ومستدام في سلوكيات المجتمع. وفي كلمته الختامية دعا حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي، دعا المشاركين في التدريب إلى الاطلاع بدور فاعل في إنجاح الجهود التي تبذلها اللجنة للقضاء على الممارسات الضارة وتعزيز حماية حقوق الأطفال والمرأة. أعلنت وزارة الطاقة والتعدين أنها تعمل على توسيع وتحسين إمدادات واستخدام الطاقة المتجددة، إلى جانب تعزيز الكفاءة في استخدام مصادر الطاقة المتاحة في البلاد. وأوضح مدير فرع الطاقة المتجددة بالوزارة السيد تسباي كبرهيوت أن الوزارة تواصل جهودها لتحسين استهلاك الطاقة المنزلية وضمان كفاءة الأجهزة والمعدات المستخدمة للأغراض المنزلية، مشيرا إلى تنظيم إرشادات وتدريبات مهنية للعاملين في مجال تطوير المواقد المحسنة ومواقد الطبخ والأفران. وأشار إلى أن الموقد المحسن الذي توزعه وزارة الزراعة على المواطنين والذي بدأ استخدامه بصورة تجريبية عام 2000 يعد من النماذج المحلية في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة المنزلية، مضيفا عدد الأسر المستفيدة منه ارتفع إلى نحو 200,000 أسرة نتيجة برامج تدريب المدربين التي نفذت بهدف توسيع استخدامه على مستوى البلاد. وأوضح أن موارد الطاقة المتجددة المتوفرة تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية والهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن استخدام الطاقة الشمسية يتوسع بصورة ملحوظة في القطاعات المنزلية والزراعية وغيرها. وفيما يتعلق بمشروعات الطاقة الشمسية واسعة النطاق، أوضح أن القدرة الإجمالية للمصادر التي تم تطويرها حتى الآن تشمل 34 ميجاوات في دكة محلي و2 ميجاوات في محيط أسمرة، إضافة إلى 2.25 ميجاوات في عرزة
ومي دماء. وأضاف أن فرع الطاقة المتجددة يواصل تنظيم برامج تدريبية تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي بمشاركة خبراء وطنيين وأجانب بهدف تعزيز الكفاءة المهنية وتطوير القدرات الفنية، مؤكدا مواصلة العمل على توسيع هذه البرامج. وفي ختام إفادته، دعا السيد تسفاي الأسر إلى رفع مستوى الوعي بشأن الاستخدام الآمن للطاقة الشمسية وتجنب الاستخدام غير السليم وما قد يترتب عليه من مخاطر، مشددا على ضرورة أن تتم عمليات تركيب أنظمة الطاقة الشمسية بواسطة مختصين وأن تزود بوسائل حماية مستقلة من الصواعق. كرمت مدرسة لاسالي الابتدائية والمتوسطة الثانوية بمدينة كرن في 23 من أغسطس الجاري 98 طالبا وطالبة من المتفوقين في الامتحانات الوطنية للصف الثامن وامتحان الشهادة الثانوية للصف الثاني عشر، إلى جانب عدد من المعلمين النموذجيين وأولياء الأمور. وشمل التكريم 55 طالبا وطالبة حاصلوا على أكثر من 90 نقطة في الامتحان الوطني للصف الثامن و43 من المتفوقين في امتحان الشهادة الثانوية ممن أحرزوا أكثر من 3 نقاط، من بينهم 11 طالب حققوا العلامة الكاملة البالغة 4 نقاط. كما جرى تكريم 16 معلم و5 من أولياء الأمور تقديرا لدورهم في تحقيق النتائج المسجلة وتعزيز التعاون بين المدرسة والأسرة في دعم العملية التعليمية. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ توم هيلي أن برنامج التكريم يسهم بصورة ملموسة في تحفيز الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، مشيرا إلى أن التحسن المتواصل في نتائج المدرسة من عام إلى آخر يعكس أثر هذه الجهود. وأكد رئيس لجنة أولياء الأمور أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين أولياء الأمور والمعلمين، داعيا إلى مواصلة الجهود المشتركة. من جانبها، أوضح مسؤول فرع التعليم في إقليم عنسب الأستاذ كفلاي عند مكيل أن النتائج المتنامية التي تحققها المدرسة تعكس قوة الشراكة بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، مشيرا إلى أن تجربة مدرسة لاسالي تمثل نموذجا إيجابيا يمكن أن تستفيد منه المدارس الأخرى. وتشير سجلات المدرسة إلى أنه خلال العام الأكاديمي 2025-2026 شارك 218 طالبا وطالبة في الامتحان الوطني للصف الثامن، نجح منهم 214 بنسبة نجاح بلغت 98%. وفي امتحان الشهادة الثانوية شارك 134 طالب، حصل 86 منهم على درجات تؤهلهم للدراسة الجامعية، فيما حصل 28 على درجات الدبلوم لتبلغ نسبة النجاح الإجمالية 85%. أعلنت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن تقديم عدد من التبرعات لصالح صندوق أمانة الشهداء ودعم رعاية أسر الشهداء. وفي هذا الإطار، قدمت رابطة الجالية الإرثية في كسرى بالسودان تبرعاً قدره 10,000 نقفة لصالح صندوق أمانة الشهداء. كما قدم مواطن إرثي مقيم في مدينة كاتر نيوهولم بالسويد تبرعاً قدره 12,000 نقفة لصالح الصندوق. وقدمت الجالية الإرثية في مانهايم وضواحيها بألمانيا 4,230 يورو، فيما تبرع إرثيون مقيمون في إتبيري بالسويد بمبلغ 64,000 كورونا سويدية لصالح صندوق أمانة الشهداء. وفي سياق دعم أسر الشهداء، قدمت أمرات مسواتي وشويت مسواتي بدلا من إقامة مأتم لوالديهم الراحل مسواتي قبره وتولده مبلغ 50,000 نقفة لدعم لأسر الشهداء. كما ساهم المقيمان في هولندا إفريم نأمن وهزباويت برهاني بمبلغ 720 يورو لصالح رعاية أسر الشهداء. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائيات الأسرية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. وافقت المفوضية الأوروبية على تقديم مساعدات مالية إضافية بقيمة 6.1 مليار يورو لأوكرانيا لشراء أنظمة دفاعية جديدة تشمل أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ والذخيرة وأجهزة الرادار. وذكر الاتحاد الأوروبي أن هذه الحزمة من المساعدات تضاف إلى 16 مليار يورو من خطط الشراء المعتمدة سابقا، والتي تم صرف 8.35 مليار يورو منها بالفعل. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان أنه مع تصعيد روسيا لهجماتها، فإننا نكثف جهودنا لمساعدة أوكرانيا على حماية شعبها والدفاع عن أجوائها. أوروبا تقف إلى جانب أوكرانيا وسنوفر لها ما تحتاجه عندما تحتاج إليه.
أعلنت القوات المسلحة المصرية انطلاق تدريبات عسكرية مع نظيرتها الصينية بالأراضي المصرية في النسخة الثانية من تدريبات نسور الحضارة. وقال المتحدث العسكري المصري أن فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني المشترك نسور الحضارة 2026 انطلقت بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة

متعددة المهام من مختلف الطرازات. وأوضح أن التدريبات يجري تنفيذها على مدار عدة أيام بعدد من القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية. وتتضمن المراحل الأولى للتدريب بحسب المتحدث تنفيذ مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم القتالية لكلا الجانبين، بالإضافة إلى تنفيذ طلعات جوية مشتركة والتدريب على أعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال جوية مشتركة لتبادل الخبرات وتطوير المهارات للقوات المشاركة بالتدريب. قالت حكومة كينيا أن انهيارا أرضيا وقع في مكب نفايات بالعاصمة كوناكري أودى بحياة 30 شخص بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في انهيار كومة ضخمة من النفايات التي اجتاحت خياما وأكواخا مجاورة. وذكر بيان الحكومة أن الانهيار وقع في منطقة جيسيبا بكوناكري، مضيفا أن عدد القتلى بلغ 30 شخص وأن ستة أصيبوا بجروح بالغة، بينما أصيب 16 آخرون بإصابات طفيفة. وتتواصل عمليات الإنقاذ في موقع الانهيار الذي قال شهود أنه كان كبيرا بما يكفي لدفن مبنى سكني وعدد من المساكن الأكثر هشاشة. وقالت ديجنابو توري وزير الإدارات الإقليمية في غينيا يوم الخميس أن الحكومة ستغلق المكب بسبب الخطر الذي يشكله خاصة خلال موسم الأمطار الحالي، مضيفة أن النفايات سيتم نقلها إلى خارج كوناكري. أجلت السلطات عشرات الآلاف من سكان مدينة رينو بولاية نيفادا الأمريكية مطلع الأسبوع، وتلقى عدد آخر أوامر بالمغادرة مع وصول حريق غابات إلى ضواحي ثالث أكبر مدن الولاية من حيث عدد السكان. وقال مسؤولون محليون أن حوالي 42 ألف من السكان نزحوا أو يجري إجلاؤهم حاليا، بالإضافة إلى 45 ألف آخرين يستعدون للإجلاء مع اقتراب حريق هوك من شمال رينو. وأظهرت لقطات بثها التلفزيون المحلي ألسنة اللهب وهي تقترب من الطرق. وأظهر مقطع فيديو التقطه شهود وتحققت منه رويترز دخانا متصاعدا من التلال فوق الأحياء السكنية المجاورة. وأعلن حاكم الولاية نيفادا جو لومباردو حالة الطوارئ في إقليم واشو الذي يضم مدينة رينو وأجزاء من بحيرة تاهو. وظل مطار رينو تاهو الدولي خارج نطاق الإجلاء، وظلت الرحلات الجوية التجارية تعمل بشكل طبيعي. مشاهدينا انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أمر. استعدادات لإدخال نظام جديد لتحصيل الضرائب بالإقليم الأوسط. تأهيل حول القضاء على الممارسات الضارة بجنوب البحر الأحمر. وزارة الطاقة والتعدين تعمل على توسيع إمدادات واستخدام الطاقة المتجددة. الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدات لأوكرانيا بقيمة 6.1 مليار يورو. مصر والصين تطلق لتدريبات عسكرية ضخمة. ومقتل 30 شخص في انهيار أرضي بمكب نفايات في قنيا. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

مناسبة 53 سنة عيد حريتنا بزح حليتو وبزح برنامجات لا تقدمة فنتوي دي باستاديو مسمرة من رهين بزح حليتو أقول قالي تم على شرح بكل لقاتنا طولة تقدمة من ذات لنا حلا الساهو الدولي عملنا حلا تفنان عبد الله عمر قل نقدم أقول لكم تو قلنا ذات ليت ما هي أسك مدينة باتعتو قل ندرب بكم مناسبة فنكل برضو دي فنكل كل سنة لا طعمة ولا قرمة وقل له قال يتم على شرح بزح حارليت وبزح برنامجات دي مدينة باتسعت اللي تقدمت تحالفة أوكاد أو التحالفة السنة اللي تقدمت حلاية براويت بفنان مصطفى أحمد قلنا قدمته لحليت قلنا ندتابعنا بدقمان قلنا قبلته برنامج جارت أنا مسؤولة لكم أزيمة بدقمان تابعونا.

مثل برنامج جانت قناه لكم ما تقبلتنا بتقبلتكم لكم ازي ما بدقما من عندت لينا سكاش بركاته قل ندرح حلايتنا را مناسبه عيد حريه لتقدمت تقدمت حلايتنا حلايتها فنان كرار الامين قلنا نقدم لكم تو قل ندت ليت من حلايت عفر قلت هلقناته نفر فرق السبريت بزو حلايت لا قدمها فنان احمد احمد دين او ابدرونا للتامر منا فتيات حليته حتى فيديو كليب حاريام لينا قل حلايتنا را فنان كرار قلنا قدماته بدقمان قلنا قبلتو برنامج جارت قناة مسلوثة ليكم.

كل سامن كما قلو تابعو قل ذكرت عند ام بيت وكد الهيلة علو فنانين قل ذكريات عند بيلنا وازل هلا جيل هي لا حال فحليته ولا لحال فعل الاكته اكل اي تدي بمصوت حريات دوري هي بقالو قالو لترح حليت يكونين كلن قومياتنا وبكلن لقات لتقدم حليت دي ميدان ازمن عندت لينا قل يوم

وكتا أمام سبت الله حتى حلاية توقل نقدم حلاية عباي فنانيتنا برات أنكر من نادي الميدان لفرا يا حاليت حتى حلاية للتقبات بدقمان هي قلق بلتو برنامج جارت أنا مصوت إليكم أزي ما تابعونا وكلنا بحبر ندقب أنا لزت حلايتنا الداور.

من اللي قالت لينا حيسام وحيسات متقبلتنا دوليا من لينا حلايت تعزيم سلام لا تبل الحلايت فنان أبو بكر حج حسن مثل الفنان شاب أورين سالح اللي حلايت اللي بحبرتهم لا حلوة قل رئيناها من قبهية قل عمار للشرحتها قل قوة بحار كم سلوما قوة جو تعليم عافية قل كلهم دي عمل لتركبوا لشاركوا دي با فيديو كليبتا اللي حلايت اللي الدولية ما سبت هلينا بحبر اندق بأناتو قل نرأي حلاية فنان أبو بكر حج حسن قل اندت ليت مهي ولا تعيدون بمن قبي دي بقومية تقري بزح للأمرة وبزح من لفتويات الهياتة حلاية ولا تعيدوا وبزحان فنانين مهي دي بلحلواتهم لنبرو خديجة آدم فنانيت عباي فنانيت نهي داق ما تسبت الليت قل نرأياتو قل رحلات فنان أبو بكر حج حسن لحليت اندى تابعنا بدقمان هي قل أقبلكمتو برنامج دارتك أنا منكم وأقلكمتو اللي برنامج اللي قل تتابعنا ورأيكم قل تهبونا دي من عزم دي بادوليات اللي حليت قل اندى تابعنا هي بدقمان قل أقبلكم.

برنامجنا التلالي لما تابعت بكيت الدقل كلنا دي من التمنية لحليت ان تتابعني هبدك ما انقلق برنامج دارت انا مسلوط ليكم تابعونا ومثلنا قد هلو سيتش عبايتا.

كل سامن كما قلو تابعو قل ذكرت عند ام بيت وكد الهيلة علو فنانين قل ذكريات عند بيلنا وازل هلا جيل هي لا حال فحليته ولا لحال فعل الاكت هي اكل ايتو دي بمتوت حريات الدور هي بقالو قلو لترا حليات يكونين كلن قومياتنا وبكلن لقات لتقدم حليات دي ميدان أزمن أن لنا اليوم لو كنت أمام سبت الله حتى حلاية توقل نقدم حلاية عباي فناني تنبرت أنكر من نادي الميدان لفريا حاليات حتى حلاية بالتقبات بدقمان هي قلق بلتو برنامج جارت أنا مصوت لليكم أزي ما تابعونا وكلنا بحبر ندقب أنا لزت حلاية نتداور.

هنراي طب نعمل تقاماتنا سلس طمان قد أولا برسامي لخ قبره برسامي لخ نتخل له معالت النتقصه تقبق تحسه إيزا لوه لازيق كنت تقامر له بتاع

السما معناها خنا وربعينا. حجي اتنزي طرفنا كل سبيزانا بحن سبعتينا اينا سختيتنا يو. حجي تزي طرفنا انقاقحون فرماجون كنت اقامينا مالتيو أربعة انقاقحو انقاقحو خل جزي كنا صبرو خلنا ولا خلق مقبل خنقبر صبوئي تهدي كوينو خا رئي يابيلنا تتنقعنا كنقل بطو صبوئ مخنياتو زي تبالاشو انقاقحو اندح رضا خوينو عصرت انقاقحو سابيرنا حانت اندح رضا تبالاشيا عصرت يو خنقوح فينا مالتي سلازي تتنقعنا انت دعا عزينا نترطرو خينا خلق مقبلي عم مقبل اندا قبرنا خنقل بطو صبوئي.

كمزي قيلة أفرابي لنا دحر نتي هنصب شلو قبلنا زوردنا يو حملنا فرقو أبالي لخن سرعينا حملنا بغت قلي أخلو كمزي لخلو ينوريدنا يدلنا حنسا اينا سختيتنا يو سلازي فرقا بتحت خنقبر اينا فرقا خا بلعل خنقبر اينا أبقى أزدت لخي بعد لا قريبا لخو أحملتي بزتف على لي عينس قرنا كنسرحو كما نخلينا نمهار زلنا زخا بوسول سلا زخنا أبزل لنا حاو قرنا خنسرحو يكاليو أوريدي تشالي قلنا وتقيسو لدلو

كمزي أي لا أيح مسبلت لنا أوتينا المجبي نهدلوا مالتي أنت أي لا أيح مسبلت أسرد توصلها كم عينة فرن نخا أسرد أتينا أوتينا يلنا ندخل تحتل نخا نريو يقبقي مالتيو سلازي أبتحملي سبيناتش بروتين عالو كم تي كل معالتي ويدما كل هتنا خمن نفلتو كم كله محمل تخا فيتامينات المعدنات عالو بروتين عالو من البش يوريك أسيز عالو سب كاب سبيناتش قسطة سلازمرت قسطة غيرنا خنسر حقا نخلينا مالتيو قسطان سبيناتشن سي يقرارب يا باساسلو يقرارب عينوتي يقرارب ولا حدا طغام يبلون ابتحستو اغن اب سبيناتش بروتين سلازلو بروتين زصاب اوسب حمل قسطا خندالو له نخلينا بحمل قسطا خندالوا ون نخلينا كم تاقدي مزبلكو خا فرماجو خنكثر ادلينا خنك نخلينا وي قربان ترانتر كنبللو نخل وي كا زي بلو قراس كنغبرو نخل ولا حدا طغام يبلون مالتين قحو تطعمنا سلازلنا مفتي كل قماماتو بيرسوميلو شغورت تصعدا غعبربره ننناتو زخنا هابطان تحستو يزلو خمتي كل وان نغلصو مالتي بربره صليم جو وافت بربره صليمون كل معلته خمن نغلصو ازيو طقم زخنا نسونسنا كاب سونسنا غدا اي نغر نملاي تحستو زلو عينت قمامي اب كل مغبنا اينا خان تقملو كمام بربره صليم زي اتودار غا يلن كبحالي كالي اب عينت صفحتات مالتي وي عينت سالطاتات عينت الليطاتات اب كل عينت عينت عسا نتقملو مال نتقملو قممي سلازي ازيو هافتام قممي مالتي سلازي ابتي انققحو خا بولو زخنه تحستو يزلو ابتي بيتنققحو كل عينت فيتامينات المعدنات المعازاتاتنا لو ابتي صعدا انققحو خا بروتين عالو هاي بروتين صبو بروتين عالو مالتي سلازي كل دمير كخر اخلو هابتام اسرارها مغبي كنبلو نخلينا سلازي مستخونا عينت كنمغبو نخل عينت مغبي مالتي نقدم بالو خنبلكم كمزا غيرنا مستخونا عينت غيرنا نمغبي كنندالوا نخل مالتي مسبان خنقربو نخل تر ادلينا خا خمتفت سحلفه سمونات كنغبرو زاننا خا مسقطع سغا مسقطع طاف مسقطع باغوشا انتقملو نخل مالت طنا زعلمه سلا مزارب دلنا مالتي كافينو خنوت انت دلينا زي كوينو مسبان خن مغبو نخل اوش طبان اتينا خن مغبو نخل كم زخون عينت قلنا كان مقوانا خالينا نقدم بلو نايلومو معالتي اسبيناتش مسنقاقحو ناي فورنو أبزي أودينا لنا أبزي متسسمون بخال اتحستو خصاب النرخب أبزي لنايو سنناي كنه

مرحبا بكم حسام وحسات مطابل التلفزيون الأردنية. كيف حالكم؟ غير الله ساعة لا دوري هلا أخبار كل غرائكم تسلف أرس أخبار. حكم غليم قاش بركة سفير محمود علي حروي أت مديريات هايكوتا وسنيت برنامج عمار زيارة سجلام. وزارة الطاقة ومعادن بدل الطاقة تقل لتوسع ولتحايس تقدم كمسل الليت شرحات. تقليم قبلة بحركة يحب خصوص أبديوت عواد الدير راي تأهيل تهيبام. حكومة جمهورية كونغو وحشم ام 23 اتفاقية سلام قل لفرمون لتقدرهم 6 مربي انبتهم. اسرائيل مسكوبة سوريا قل تسنى قبل هلا جهد للعنقف مصدر عسكرية تنسك مثل اللي تشرح. ات مضاد حي امريكا ترل اللي تبقوت ندبع ات دوارات دمار عبي كمسل اجري تحبران. تفاصيل الأخبار. حاكم مغليم قاش بركة سفير محمود علي حروي يوم 10 وكل أغسطس مديريتها هيكوتا دار الدوائح فيسكو لتركب خزان فانكو تسمو كم سلوما مديرية السني دار الدوائح فانكو لتركب خزان فانكو راوي اندبت حم محبر تعاون مجلبة عاسة لقبها الله وراتات جلبوا تعاسة رأى ومثل أنفار محبر هتقام. مسؤول فرع رزق بحر سيد برهان مبرهتو تهبى شرح مثل وزارة حرس وهيئة زرع وأنواع بمتعاون سنة كلالف وعصر السمان أسس خزان تواب عاساتات كمسل أنبتا ومحبر تعاون مجلبة عاسا كمسل تأسسا كمسلو ما تأهيل اندت نزم آلات جلبوت عاسا اندت وجد ألهم لا ورات كمسل أنبتا شرحام. سفير محمود ابترتو التغليم للتركب خزانات تعمار مصنو حرس وتواب أنواي ترت عباي لأقد كمسل الله حساتات لابد تهيني اتدامان مونة نبرة لبدور اب قلو قلو كمسلي لترأدي بشرح انفار محبر بلت وقالت ما تنزام قلق دمو دار تهيني اقل تتعاون مسلو ما تفاق ادام. مدير السنهي وهيكوتا عفوا مديرين مديريات السنهي وهيكوتا هي سكان اتمتنفع وحفزتنا الى خزانات مشاركتهم قل الازيد وتوسام أنفار محبر تعاون مجلبة عسى بترتهم أباقلوا ركبوا بخط شغل منابرتهم سايركم سللو تشرحوا اتخزانات لها لبع ابن حرق للسرق السبت يقدر حكومة متحسر قلتي ذاتو تلاكو لكن دي بنتو حاكم غليم قاش بركة سفير محمود علي حري اتدارة دواي حفانكو بمعاونة شعب وإدارة غليم تتبنى لهليت مدرسة مقباية درجة اندابتها ورات بناها رأم. وزارة الطاقة ومعادن وجدوت متنفع بدل الطاقة تقل اللي توسع والتحايس تقدم كمسل الليت شرحت. مدير فرع بدل الطاقة السيدة تصفاي قبري وتقل إرينا لها بحبري التحايسنا إلى كرس استهلاك طاقة كمسلو ما

0: كذو تبقى عنا إلى أتمع الكرس للوع القدمات لشك مشاكي كدمو كمسل على وتشرح أقول لا أتحيا سمقو أتحنت مدجة وقانون لكدمو قومات مهنت وتاهيل كمسل لتنزمت أمرام أبقوا وزارة حرس تشعب لتوزع مقو أتحنت سنة كلا ألف كمسل أنبت لشرح السيد تسفاي حتى الوقت اللي علبنا إلى أبلي لتنفع عائلات حد كلمة ألف باصح كمسل لحبرام اتعدنا للتركه بدل طاقه ناي صحي والوال حفانه وهيدروجين كم سلومه كم سل شمل دي بشرح طاقه حيت وراتات كرس حرس وبعد ابواس على تقدم ابو كم سل هلا تحمد في قريت تركب منه كم سل اللي هي شرحان اسكلا بنوي لها لا عيما طاقه صحي بخصص تابع حبر 3.4 ميجا وات تكم حره كل ميجا وات دوارات اسمره كل نقطه 5 ميجا وات يعني اتعرز وما يدمع كم شمل والدحام الدنقو بس يتسفى عائلات ما تنفعوا تحت صحي فهموا من ده وقالوا دمانت لالو ما تنفعت منه قل الدقاقو دي بلات فاق الطاقة صحي تألا توتدتو أب مئمرت قل تقبا وأروحتو لقدرة حق برك قل لقبا قل تفانا ممغرحي لجنة نوكو تعواد دي الرأي تقليم قبلة بحرقع أقل سب شركة أجهزة عدل بوليس خدمات اجتماعية ولجان عريض من يوم عصر ساعة سكسر حتى أغس اتعسب تاهيل من الزمان اللي من فرعات عمل ومنقفة اجتماعية وعافية ومحبر وطن وارد أنسات إرتريا لا تكون لجان لتنزم تاهيل حقوق أجنيت وأوالد هدف وأهمية سجل الحياة سوالف عادات وتأثيره كذي وأقبو يبالحوتو عوادي دي الرأي أب عن قانون كم سلومة أتمدرت كشبة وبعد عوادي دي الرأي لا ركزة توضيح فايح تقدمام هدفنا إلى تأهيل فزاعات اندت وقلت تأبديوت كشبة و هداي أتعمر نعش دي بمجتمع تغيير طبيعة قل أمس أب متحسر قل تشك توم حاكم مغليم قبلت بحر كياح سفير محمد سعيد منتاي تكاتيمانا إلى تأهيل التاسمع كلمات لا لجنة لتسرق الوراثات قل اللي تعود تأهيل لنا سواء أنفار ترز زايدة قل اللي أقضو فانا أت مدينة كرن لتتركب مدرسة أولايت مقبايت وكال أي درجة لا سالة أت وطني امتحان سامنا فصل ووطني امتحان عصر وكل فصل لحيسة فقريت لسجلو ساعة وسمان درسايكم سلومة مسل سنة ثلاثهم مدرسين ووالدين جواز هبت تامم تصبط الخبر لي من حامد أبو بكر
1: ات مدينة كرن لا تتركب مدرسة أوليت مقبيت وكال أي درجة لسالم وطنياي امتحان سامناي فصل ووطنياي امتحان عصر كلا فصل لحيسة فقريت لسجلو ساعة وسمان درساي كمسليهما مسل سنة ثلاثهم مدرسين ووالدين جواز هبت يوم عسرة وصلس أغوش جوائز لانس أو درسة حمسة وحمسة وطنياي امتحان سامناي فصل زياد سعى لامس أو أربعة وصلسية وطنياي امتحان ماتريك زياد سلس نوطات لسجلو تقبؤوم لعسر حتى ابتمام أربع نوطات لركبوتوم لا جوائز نس أو عصر سس مدرسين ووالدين هي تسجل نقاط دور عبل أقدو كمتوم هي تحبرام مدير نايلة مدرسة أستاذ هبتوم هايلي لبرنامج جوائز الدراسة مدرسين ووالدين لخلق قوة عبايكم تأشاره تكل حول الزيد مصليه اللي تفقري التآمر تنايكم تودحام رئيس لجنة والدين ابترتو مقرح لجان والدين ومدرسين مهم كمتو اتلحبر زياد قل تقدم إلو أدفا قدام مسؤول فرع التعليم تقليم عن سبا أستاذ كفلاي عند مكايل هي لمدرسة السجلة لهي تتوقع لتمطف قريت تآمرت تردت علاقة الثلاثية كمتا الشرع قل بعدام مدارس مسل سنيت كمتا حبرام مدرسة أوليت مقبيت وكالة درجة لسالم أكاديمياي دراسة عسرة عسرة وحمس وعسرة عسرة وسز اتوطنياي امتحان سامناي فصل من نشارك وكل متوى عصر سمان درساي لكل متوى عصر أربع بهلات ساعة وسمان متاي كمسليهما اتوطنياي امتحان كالي درجة من نشارك ومؤسلاسة وأربع درساي سمانيا وسسناي ديجري عصر وسماناي ديبلوما نقاط دا أمسأو سمانيا وحمس متايد كم حلفو وسائقا لا أفهم

وزارة عمل ومنقفة اجتماعية تقل الرشادوت صندوق أمانة شهداء تبرعات كم سنة قبل حبرت بأساس اللي جالت إريترين تكسل السودان 10,000 نغفة قل الرشادوت صندوق أمانة شهداء تبرعت بل اللي سميتو قل تذكر لي حزام من سكان مدينة كاترين هولم شويدن 10,000 نغفة جالت إريترين سكان مانهايم ودوراتا جرمن 4,000 كلمة و3 يورو إريترين سكان يوتبري شويدن 6,400

خبر استشهاد نفر وزارة عدل قديم منادل يماني عقباتين زر يوناس ات يوم 23 أغسطس ات 48 عمرو أب حمام استشهدام اتورح أغسطس 1975 ات قوات شعبية تحرير إرتريا لتحابرة منادل يماني ات مدت ندال تحرير ات وحدات أقار أسلح كبود وجيش قتال كم سلومة ات قسم صناعة بطاريات كم مسؤول قسم حقو حرية يعني كم محشماي قانون اتلت فناتا مديريات محشماي قانون تقليم قبلت كم سلومة مسؤول متابعة محاكم دقاقي تقليم قبلت النقبة اقل شعبه ووطنه بمتسبة الخدمة محير بايتوم شهيد منادل عقبات ان بعل فرع واب سس ولاتوم عادة قبره يوم 24 أغسطس ات مقابر محير بات مندفرة قات وزارة عدل باستشهاد قديم منادل يماني عقبات ان زرع يوناس لتسماعي حزن تشرح أقل عائلته ما اللي يعمو اتنداله ومشاكيته إيمانو صبر لها بكم تبل هاي سامة تقبلتنا دي بأخبار كارج قلة متعدة حكومة جمهورية كونغو وحشم ام 23 اتفاقية سلام قل لفرمو للا تقدرهم ستات مربي انبتوم لا مبادرة دبلوماسية وكايل كليتهم لجات سويسرلاند والدول اسمنو هدكتو لا تبطحام كم كفال نايلا تبطحت مفاهمة اتكارا مبطرود زبط قل ليدو كمتو تحبرام حكومة جمهورية كونغو وحشم سلوح ام 23 الدنغو بسنة كل 1905 قطر لفرغم اتفاقية الطرود زبط تفعل اندي توعل كمسل تكايد التقارير لأفهمهم التعد مقرح أرزاق تطلبو نادله له زياد مئت حشم سبت له مثل حشم السلوح ام 23 موت لها لا مبادرة ديبلوماسية بنا كافية قلتك بقى كمسل يتقدر وقم لتهيب قبلتها كفال كونغو بقى قبلها لا نعر وهجومات آلاف أنفار كمسل تقتلو وزياد 8 مليون كمسل تشعتر ولتشرح مسكوبتنا العدد دمان قل تركب التعد فرور للتركب 11,500 جيش حفظ السلام منظمة مجلس كران أسكلا لتسمى ترت كم يأقدها لتشرح إسرائيل مسكوبت سوريا قل تسنى قبلها لا جهد للعنقف مصدار عسكرية نس كمسل لتشرح الليلة تحبرها إسرائيل يوم 23 أغسطس قبلتين العد أبا توساك هجومات طائرات كمسل أجريت حقولة شرحاتهم أبا هجوم عصروتات كمسل تحاكروا لشرحت حكومة سوريا لمصدر مسكوبة العد أقل تتحمرق لتنسأت كمتا شاكية الليل حقول حجوم اللي سوريا وإسرائيل لنعرق لتهون بعل مقب أمريكا هدك كمسل وديا تشرحهم إسرائيل يوم 18 أغسطس أتمودا صحي سوريا تلا لتركب مركز قوات جو هجوم طائرات كمسل وديت لا لتفكرت قبل هجوم بزحد دول كمسل سكايا ولتأمر اللي سوريا قبلها لا هجومات مقدرت عسكرية ناي العد عند حوانت ناي أسحب بوتا أجندتا قل تتأكدكم تو قل تأكدكم تو محللين سياسة شرحهم سنة 1976 سيادة سوريا لاتو روريت جولان بشف لتبتطو إسرائيل تعدها ليوت عسكريتا أقل توسع أو توسعكم سلليتو لا لتشرح اتمودات صحي امريكا تترير هليت بقوت ند دبع اتدوارات دمار عبكم سل اجري تشرحهم اباند اسكلا حد عصر حتى الف هكتار دبع كم سل كهمال الشرحة والتقارير اسكلا تحنت مراقبة كم سليئتا افهمو ولاية نيفادا زياد بعد دوارات مدرت كم سل جريت اتا لحبرت حكومة امريكا اتدوارات زياد سع الف شعب سبت شعترة حالة بزعا قررت هليت اتواسع كفال اوروبا وقال كفال افريكا لتترى اهلية حفانة زايدت لسببتو ندمة دمار عبل اجر كمسال لا تقارير شرحهم لا بقوت التاريخ قارت اوروبا لا تدق ابا كمسالتو تقارير لا افهمهم كاقدم حيسام وحيسات من طابلتنا قل لساعة اللالة الدالة اخبار قبط عدو خارج دي بالله تاهم هلا ارس اكبر بدقمان حاكم غليم قاش بركة سفير محمود علي حروية مديريات هايكوتا والسني برنامج عمار زيارة ودام

وزارة طاقة ومعادن بدل طاقة قل توسع ولتحايس قدمكم سهلات شرحات. أتغليم قبلة بحركة يحب قصوص أبديوت عوادي دير راي تاهيل تاهي بام. حكومة جمهورية كونغو وحشم إيم عسرة وسلس اتفاقية سلام قل فرمونا لا تقدر ستات مربي أنبتو. إسرائيل مسكوبة سوريا قل تسنى قبلها لا جهد للعنكف مصدر عسكرية نسك مسل اللي تشرحام. أتمو ضغط صحي أمريكا تترقل هاللي بقوت ندبع الدوارات دمار عبي كمسل أجري تحبرام. متابعتكم محمد.

السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. حاكم إقليم الكاشبركة يتفقد البرامج التنموية الجارية في مديريتي تسني وهيكوتا. وزارة الطاقة والتعدين تعمل على توسيع إمدادات واستخدام الطاقة المتجددة. تدريب حول القضاء على الممارسات الضارة بإقليم جنوب البحر الأحمر. الاتحاد الأوروبي وافق على مساعدات لأوكرانيا بقيمة 6.1 مليار يورو. مصر والصين تطلقان تدريبات عسكرية ضخمة. مقتل 30 في انهيار أرضي بمكب نفايات في قينيا. قام حاكم إقليم الكاشبركة السفير محمود علي حروي في 22 من أغسطس الجاري بزيارة تفقدية إلى سد فانكو صامو في مديرية هايكوتا وسد فانكو راوي في مديرية تسني لمتابعة أعمال الجمعية التعاونية للصيادية الأسماك والتباحث معهم حول نشاطهم. وقال مسؤول فرع وزارة الثروة البحرية السيد برهان مبراتو أنهم أطلقوا برنامج تربية الأسماك في 6 سدود في العام 2018 بالتعاون مع وزارة الزراعة ومؤسسة القلال والمواشي وإقامة جمعية تعاونية للصيادين ومدهم بالمعونات اللازمة. وأكد حاكم الليم السفير محمود أن السدود في المنطقة تساهم ساما كبيرا في تطوير الزراعة المروية وتحسين الثروة الحيوانية. من جانبهم حسب مدراء مديريتي تسني وهيكوتا السكان على زيارة مشاركتهم في استخدام السدود والحفاظ عليها. وأفاد أعضاء جمعية تعاونية للصيادين بأنهم يكسبون رزقهم من فرص العمل التي وجدوها. في غضون ذلك زار حاكم إقليم الكاشبركة السفير محمود علي حوري المدرسة الثانوية قيد الإنشاء في ضاحية فانكو وذلك بالتعاون بين الأهالي وإدارة الضاحية واطلع على سير عملية البناء. أعلنت وزارة الطاقة والتعدين أنها تعمل على توسيع وتحسين إمدادات واستخدام الطاقة المتجددة إلى جانب تعزيز الكفاءة في استخدام مصادر الطاقة المتاحة في البلاد. وأوضح مدير فرع الطاقة المتجددة بالوزارة سيد أسفاي قبرهوات أن الوزارة تواصل جهودها لتحسين استهلاك الطاقة المنزلية وضمان كفاءة الأجهزة والمعدات المستخدمة للأغراض المنزلية، مشيرا إلى تنظيم إرشادات وتدريبات مهنية للعاملين في مجال تطوير المواقد المحسنة ومواقد الطبخ والأفران. وأشار إلى أن المواقد المحسنة الذي توزعه وزارة الزراعة للمواطنين والذي بدأ استخدامه بصورة تجريبية في العام 2000 يعد من النماذج المحلية في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة المنزلية، مضيفا أن عدد الأسر المستفيدة منه ارتفع إلى نحو 200,000 أسرة نتيجة برامج تدريب المدربين التي نفذت بهدف توسيع استخدامها على مستوى البلاد. وأوضح أن موارد الطاقة المتجددة متوفرة تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية والهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن استخدام الطاقة الشمسية يتوسع بصورة ملحوظة في القطاعات المنزلية والزراعية وغيرها. وفيما يتعلق بمشروعات الطاقة الشمسية واسعة النطاق، أوضح أن القدرة الإجمالية للمصادر التي تم تطويرها حتى الآن تشمل 34 ميجاوات في دكم حري و2 ميجاوات في محيط أسمرة، إضافة إلى 2.25 ميجاوات في عرزة وميدما. وأضاف أن فرع الطاقة المتجددة يواصل تنظيم برامج تدريبية تجمع بين جانب النظري والتطبيقي بمشاركة خبراء وطنيين وأجانب بهدف تعزيز الكفاءة المهنية وتطوير القدرات الفنية، مؤكدا مواصلة العمل على توسيع هذه البرامج. وفي ختام فرته دعا السيد أسفاي الأسر إلى رفع مستوى الوعي باستخدام الأمن الآمن للطاقة الشمسية وتجنب الاستخدام غير السليم وما قد يترتب عليه من مخاطر، مشددا على الضرورة أن تتم عملية تركيب الطاقة أنظمة الطاقة الشمسية بواسطة مختصين وأن تزود بوسائل حماية مستقلة من الصواعق. نظمت في مدينة عاصب دورة تدريبية استهدفت الشركاء المعنيين بالقضاء على الممارسات الضارة وذلك خلال الفترة من 19 إلى 21 من أغسطس.

بهدف تعزيز الوعي والجهود الرامية إلى الحد من هذه الممارسات في أوساط المجتمع. ونظمت الدورة اللجنة التنسيقية للقضاء على الممارسات الضارة في إقليم جنوب البحر الأحمر بمشاركة ممثلين عن أجهزة العدالة والشرطة والخدمات الاجتماعية ولجان المصالحة. وتناولت الدورة التي نظمتها اللجنة التنسيقية المكونة من فرع العمل والرعاية الاجتماعية والصحة والاتحاد الوطني للمرأة عدد من الموضوعات، من بينها حقوق الأطفال والمرأة وأهداف وأهمية تسجيل المواليد والممارسات والعادات التقليدية وتأثيراتها، إلى جانب القضايا المرتبطة بالممارسات الضارة وسبل معالجتها. كما تضمن تدريب شرحا حول الممارسات الضارة من المنظور القانوني والأثار المترتبة على ختان الناس وغيرها من الممارسات الضارة، بما يساهم في تعزيز فهم المشاركين لأثارها الاجتماعية والصحية والقانونية. ويهدف التدريب إلى رفع مستوى الوعي وتعزيز العمل المنظم للقضاء على ختان الناس وزواج القاصرات والمساهمة في إحداث تغيير إيجابي ومستدام في سلوكيات المجتمع. وفي كلمته الختامية، دعا حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد مانتاي المشاركين في التدريب إلى الاضطلاع بدور فاعل في إنجاح الجهود التي تبذلها اللجنة للقضاء على الممارسات الضارة وتعزيز حماية حقوق الأطفال والمرأة. كرمت مدرسة لاسالي الابتدائية والمتوسطة والثانوية بمدينة كرن في 23 من أغسطس 98 طالب وطالبة من المتفوقين في الامتحانات الوطنية للصف الثامن وامتحان الشهادة السنوية للصف الثاني عشر، إلى جانب عدد من المعلمين النموذجيين وأولياء الأمور. وشمل التكريم 55 طالبا وطالبة حصلوا على أكثر من 90 في نقطتين في الامتحان الوطني للصف الثامن، و43 من المتفوقين في امتحان الشهادة الثانوية ممن أحرزوا أكثر من 3 نقاط، من بينهم 11 طالبا وطالبة حققوا العلامة الكاملة 4 نقاط. كما جرى تكريم 16 معلما وخمسة من أولياء الأمور تقديرا لدورهم في تحقيق النتائج المسجلة وتعزيز التعاون بين المدرسة والأسرة في دعم العملية التعليمية. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ عبد المهيلي أن برامج التكريم يسهم بصورة ملموسة في تحفيز الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، مشيرا إلى أن التحصل المتواصل في نتائج المدرسة من عام إلى آخر يعكس أثر هذه الجهود. وأكد رئيس لجنة أولياء الأمور أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين أولياء الأمور والمعلمين، داعيا إلى مواصلة الجهود المشتركة. من جانبه، أوضح مسؤول فرع التعليم في إقليم عنسبة الأستاذ كفلاي عند ميكيل أن النتائج المتنامية التي تحققها المدرسة تعكس قوة الشراكة بين الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، مشيرا إلى أن تجربة مدرسة لاسالي تمثل نموذجا إيجابيا يمكن أن تستفيد منه المدارس الأخرى. وتشير سجلات المدرسة إلى أنه خلال العام الدراسي 2025-2026 شارك 218 طالب وطالبة في الامتحان الوطني للصف الثامن، نجح منهم 214 بنسبة نجاح بلغت 98%. أعلنت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن تقديم عدد من التبرعات لصالح صندوق أمانة الشهداء ودعم رعاية أسر الشهداء. وفي هذا الإطار، قدمت رابطة الجالية الإريترية في كسلة بالسودان تبرعا قدره 10,000 نقفة لصالح صندوق أمانة الشهداء. كما قدم مواطن إريتري مقيم في مدينة كترحلوم بالسويد تبرعا قدره 12,000 نقفة لصالح الصندوق. وقدمت الجالية الإريترية في مدينة مانهايم وضواحيها بألمانيا 4,230 يورو، فيما تبرع إريتري مقيم في تونبارك بالسويد بمبلغ 64,000 كرونر سويدي لصالح صندوق أمانة الشهداء. وفي السياق، دعم أسر الشهداء قدمت أمرات موساتي وشويت موساتي بدلا من إقامة مأتم لوالدهم الراحل موساتي قبريوت ولو مبلغ 50,000 نقفة لدعما لأسر الشهداء. كما ساهم من المقيمان في هولندا فريمن أمن وهزباويت برهاني بمبلغ 720 يورو لصالح رعاية أسر الشهداء. استشهد في 23 من أغسطس المناضل القديم يماني عقبة سينزر أيوناس عضو وزارة العدل عن عمر 80 عاما. وانضم المناضل اليماني إلى قوات التحرير الشعبية في أغسطس من العام 1975، وعمل في فترة النضال في وحدات مشاة الأسلحة الثقيلة والمشاة، بالإضافة إلى رئيس قسم تصنيع البطاريات. وبعد التحرير عمل كمدعي عام في مختلف المديريات في الإقليم الجنوبي وكمدعي عام الإقليم الجنوبي ومنسق المحاكم الأهلية في الإقليم. والمناضل الشهيد متزوج وأب لستة أبناء.
وقد ورد جثمان واسترى 24 من أغسطس في مقبرة الشهداء في منرفرة. وتعرب وزارة العدل عن خالص تعازيها لأسرة ورفقاء وزملاء المناضل القديم يماني عقبة زين زرقي يوناس. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير.

يورو من خطط الشراء المعتمدة سابقا والتي تم صرف 8.35 مليار يورو منها بالفعل. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسيل فان دير لين في بيان أنه مع تصعيد روسيا لهجماتها فإننا نكثف جهودنا لمساعدة أوكرانيا على حماية شعبها والدفاع عن أجوائها. أوروبا تقف إلى جانب أوكرانيا وسنوفر لها ما تحتاجه عندما تحتاج إليه. أعلنت القوات المسلحة المصرية انطلاق تدريبات عسكرية مع نظيراتها الصينية بالأراضي المصرية في النسخة الثانية من تدريبات نسور الحضارة. وقال المتحدث العسكري المصري أن فعاليات التدريب الجوي المصرية الصينية المشترك نسور الحضارة 2026 انطلقت بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات. وأوضح أن التدريبات يجري تنفيذها على مدار عدة أيام بعدد من القوات من القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية. وتضمنت المراحل الأولى للتدريب بحسب المتحدث تنفيذ مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم القتالية لكلا الجانبين، بالإضافة إلى تنفيذ طلعات جوية مشتركة والتدريب على أعمال التخطيط وإدارة أعمال قتالية جوية مشتركة لتبادل الخبرات وتطوير المهارات للقوات المشاركة بالتدريب. قالت حكومة قينيا أن انهيارا أرضيا وقع في مكب نفايات بالعاصمة كوناكري أودى بحياة 30 شخصا بعد أن تسببت الأمطار القذرة التي هطلت في انهيار كومة ضخمة من النفايات التي اجتاحت خياما وأكواخ مجاورة. وذكر بيان الحكومة أن الانهيار وقع في منطقة جيبيسيا بكوناكري، مضيفا أن عدد القتلى بلغ 30 شخصا وأن 6 أصيبوا بجروح بالغة، بينما أصيب 16 آخرون بإصابات طفيفة. وتتواصل عملية الإنقاذ في موقع الانهيار الذي قال شهود أنه كان كبيرا بما يكفي لدفن مبنى سكني وعدد من المساكن الأكثر هشاشة. وقال وزير الإدارة الإقليمية في قينيا أن الحكومة ستغلق المكب بسبب الخطر الذي يشكله خاصة خلال موسم الأمطار الحالي، مضيفا أن النفايات سيتم نقلها إلى خارج كوناكري. أجلت السلطات عشرات الآلاف من سكان مدينة رينو بولاية نيفاديا الأمريكية مطلع الأسبوع، وتلقى عدد آخر أوامر بالمغادرة مع وصول حريق غابات إلى ضواحي ثالث أكبر مدن الولاية من حيث عدد السكان. وقال مسؤولون محليون أن حوالي 42 ألف من السكان نزحوا أو يجرى إجلاؤهم حاليا، بالإضافة إلى 45 ألف آخرين يستعدون للإجلاء مع اقتراب حريق هوكا من شمال رينو. وأصرت لقطات بثها التلفزيون المحلي ألسنة اللهب وهي تقترب من الطرق. وأظهر مقطع فيديو التقطته شهود وتحققت منه رويترز دخانا متصاعدا من التلال فوق الأحياء السكنية المجاورة. وأعلن حاكم ولاية نيفاديا حالة الطوارئ في إقليم واشاو الذي يضم مدينة رينو وأجزاء من بحيرة تاهو. وظل مطارين وتهوى الدولي خارج نطاق الإجلاء، وظلت الرحلات الجوية التجارية تعمل بشكل طبيعي. عناوين النشرة مرة أخرى: حاكم إقليم الجاشبركا يتفقد برامج التنمية الجارية في مديريتي تسيساني وهايكوتا. وزارة الطاقة والتعدين تعمل على توسيع إمدادات واستخدام الطاقة المتجددة. تدريب حول القضاء على الممارسات الضارة بإقليم جنوب البحر الأحمر. الاتحاد الأوروبي وافق على مساعدات لأوكرانيا بقيمة 6.1 مليار يورو. مصر والصين تطلقان تدريبات عسكرية ضخمة. مقتل 30 في انهيار أرضي بمكب النفايات في غينيا. وصلنا إلى ختام النشرة وإلى اللقاء.

سلام زخبركم تعزبتي على توزينا سبورت حيز لكم قريب اللخو نمكتتالكم بخبر زعدم أمير علي قطمات بريمير ليج عدي إنجليز تمال السنبت بسلسة قطمات قصيرو تخيدوم مانشستر سيتي بشوط خلت تخلخلتات حقيزة أب لألي بورن ماوز عود كتمزقب انكلام ليفربول أب سين جيمس بارك مس نيوكاسل معرة تفلاليام زحلة فالصمون أب قطم كوميت شيلد بأرسنال دحر مرتعة أب لألي حدش أسل طانيا إنزو ماريسكام سكفتاتات عسيلوا زغني مانشستر سيتي أب يتحد نتا زحلة فعامت أرسنال رعسران كلتسن عمتات صوى بريمير ليج كتعتر إذا زحوست بحدش أسل طاني ماركوروز التعلم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، إليكم نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، نستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. استكمال الاستعدادات لإدخال نظام جديد لتحصيل الضرائب بالإقليم الأوسط. مدرسة لاسالي في كرم تكرم الطلبة المتفوقين والمعلمين النموذجيين. وزارة الطاقة والتعدين تعمل على توسيع إمدادات واستخدام الطاقة المتجددة. في الأنباء العالمية، مسلحون يختطفون مصلين من مسجد في نيجيريا. كوريا الشمالية تتهم اليابان بالاستعداد لخوض حرب عدوانية. وإيران تضاعف إنتاجها من الأسلحة رغم الهجمات التي شنتها. من العناوين للتفاصيل، أهلا بكم. أكد مسؤول فرع الإيرادات الداخلية بالإقليم الأوسط السيد مكنن برخت آب استكمال الأعمال الجارية في الإقليم الأوسط لإدخال نظام جديد لتحصيل الضرائب والجمارك لعام 2027. وأوضح السيد مكنن أن دافعي الضرائب مطالبون بموجب الإعلان رقم 62 لعام 1994 بالإفصاح عن دخولهم الحقيقية وسداد الضرائب المستحقة عليهم في مواعيدها، مشيرا إلى أن الإيرادات المحصلة من الضرائب والجمارك خلال النصف الأول من عام 2026 سجلت نموا بنسبة 35% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وبين أن دافعي الضرائب يصنفون إلى ثلاث فئات، تضم الفئة الأولى نحو 1200، والفئة الثانية نحو 18000، والفئة الثالثة نحو 43000، إضافة إلى 38000 من مستأجري العقارات المصنفين ضمن دافعي الضرائب. كما أوضح أن 34550 من إجمالي دافعي الضرائب مسجلون حالياً

ضمن فئة غير النشيطين. وأشار السيد مكنن إلى أن عدم سداد الضرائب يترتب عليه وفقاً للمواد 356 و355 و362 من قانون العقوبات عقوبات مالية وعقوبات بالسجن، موضحاً أن الفئة ألف تسدد الضرائب المستحقة خلال الفترة من يناير إلى أبريل، والفئة باء من يناير إلى مارس، فيما تسدد الفئة ثلاثة مستحقاتها خلال الفترة من يناير إلى فبراير. وأكد أن عملية تحصيل الضرائب والجمارك تنفذ من قبل مكتب الإيرادات الداخلية وفق القوانين والإعلانات المعمول بها، مشيرا إلى افتتاح 5 مكاتب في الإقليم الأوسط لتسهيل تقديم الخدمات المتعلقة بالتحصيل. وفي ختام حديثه أوضح السيد مكنن أنه سيتم تنظيم تدريبات تركز على تطوير قدرات العاملين بهدف تعزيز كفاءة تطبيق نظام تحصيل الضرائب والجمارك الجديد المقرر إدخاله في عام 2027. كرمت مدرسة لاسالي الابتدائية والمتوسطة والثانوية بمدينة كرم في 23 أغسطس 98 طالبا وطالبة من المتفوقين في الامتحانات الوطنية للصف الثامن وامتحانات الشهادة الثانوية للصف 12، إلى جانب عدد من المعلمين النموذجيين وأولياء الأمور. شمل التكريم 55 طالبا وطالبة حصلوا على أكثر من 90 نقطة في الامتحان الوطني للصف الثامن، و43 من المتفوقين في امتحان الشهادة الثانوية ممن أحرزوا أكثر من 3 نقاط، من بينهم 11 طالبا وطالبة حققوا العلامة الكاملة البالغة 4 نقاط. كما جرى تكريم 16 معلما و5 من أولياء الأمور تقديرا لدورهم في تحقيق النتائج المسجلة وتعزيز التعاون بين المدرسة والأسرة في دعم العملية التعليمية. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ هبتم هايلي أن برنامج التكريم يسهم بصورة ملموسة في تحفيز الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، مشيرا إلى أن التحسن المتواصل في نتائج المدرسة من عام إلى آخر يعكس أثر هذه الجهود. وأكد رئيس لجنة أولياء الأمور أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين أولياء الأمور والمعلمين، داعيا إلى مواصلة الجهود المشتركة. من جانبه أوضح مسؤول فرع التعليم في إقليم عنسبة الأستاذ كفلاي عند ميكائيل أن النتائج المتنامية التي تحققها المدرسة تعكس قوة الشراكة بين الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، مشيرا إلى أن تجربة مدرسة لاسالي تمثل نموذجا إيجابيا يمكن أن تستفيد منه المدارس الأخرى. تشير سجلات المدرسة إلى أنه خلال العام الأكاديمي 2025-26 شارك 218 طالبا وطالبة في الامتحانات الوطنية للصف الثامن، نجح منهم 214 بنسبة نجاح بلغت 98%. وفي امتحان الشهادة الثانوية شارك 134 طالبا وطالبة، حصل 86 منهم على درجات تؤهلهم للدراسة الجامعية، فيما حصل 28 على درجات الدبلوم لتبلغ نسبة النجاح الإجمالية 85%. أعلنت وزارة الطاقة والتعدين أنها تعمل على توسيع وتحسين إمدادات واستخدام الطاقة المتجددة إلى جانب تعزيز الكفاءة في استخدام مصادر الطاقة المتاحة في البلاد. وأوضح مدير فرع الطاقة المتجددة بالوزارة السيد تسفاي قبرهوت أن الوزارة تواصل جهودها لتحسين استهلاك الطاقة المنزلية وضمان كفاءة الأجهزة والمعدات المستخدمة للأغراض المنزلية، مشيرا إلى تنظيم إرشادات وتدريبات مهنية للعاملين في مجال تطوير المواقد المحسنة ومواقد الطبخ والأفران. وأشار إلى أن الموقد المحسن الذي توزعه وزارة الزراعة على المواطنين والذي بدأ استخدامه بصورة تجريبية في عام 2000 يعد من النماذج المحلية في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة المنزلية، مضيفا أن عدد الأسر المستفيدة منه ارتفع إلى نحو 200 ألف أسرة نتيجة برامج تدريب المدربين الذين نفذت بهدف توسيع استخدامه على مستوى البلاد. وأوضح أن موارد الطاقة المتجددة المتوفرة تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية والهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن استخدام الطاقة الشمسية يتوسع بصورة ملحوظة في القطاعات المنزلية والزراعية وغيرها. وفيما يتعلق بمشروعات الطاقة الشمسية واسعة النطاق، أوضح أن القدرة الإجمالية للمصادر التي تم تطويرها حتى الآن تشمل 34 ميجاوات في دكمحاره،
واثنين ميجا وات في محيط أسمرة، إضافة إلى 2.25 ميجا وات في عرزة وميدما. وأضاف أن فرع الطاقة المتجددة يواصل تنظيم برامج تدريبية تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي بمشاركة خبراء وطنيين وأجانب بهدف تعزيز الكفاءة المهنية وتطوير القدرات الفنية، مؤكدا مواصلة العمل على توسيع هذه البرامج. وفي ختام إفادته دعا السيد تسفاي الأسر إلى رفع مستوى الوعي بشأن الاستخدام الآمن للطاقة الشمسية وتجنب الاستخدام غير السليم وما قد يترتب عليه من مخاطر، مشددا على ضرورة أن تتم عمليات تركيب أنظمة الطاقة الشمسية بواسطة مختصين وأن تزود

حملتي اليومية أو شارك فيها نحو 50 شخصاً، حيث نفذوا عدداً من الأعمال التنموية الهادفة إلى الحفاظ على موارد المياه والتربة. وأوضح رئيس الجمعية السيد سولومون جرماي أن الهدف الرئيسي من الحملة يتمثل في إنجاح الحملة الخضراء التي أطلقتها الجمعية منذ عام 2021، وتعزيز مساهمة قطاع السياحة في حماية البيئة ودعم جهود التنمية المستدامة. وأشار إلى أن أعضاء الجمعية نفذوا خلال السنوات الخمس الماضية حملات مماثلة في محيط ميدم النت، أسفرت عن إنشاء مدرجات ترابية على مساحة تقارب 8 هكتارات، إلى جانب زراعة أعداد كبيرة من الشتلات، مبينا أن أكثر من 95% منها قد نجحت واستمرت في النمو. من جانبهم، أوضح منسقو الحملة أن مستوى المبادرة والروح العملية التي يظهرها أعضاء الجمعية يعكس تنامي ثقافة العمل التطوعي وأيضا ترسيخها. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، قالت الشرطة النيجيرية إن مسلحين اختطفوا عددا من المصلين من مسجد في ولاية النيجر بشمال وسط نيجيريا في أحدث واقعة اختطاف جماعي في منطقة تعاني من عنف العصابات. وقال المتحدث باسم الشرطة واسيو أبيدون إن المهاجمين اقتحموا مسجد كابينيا في منطقة ديكارا التابعة لمنطقة بورجو الحكومية المحلية بعد أن هاجموا في البداية قريتي جيدان زانا وكابينيا. وأضاف أن الشرطة لا تستطيع تأكيد الأعداد. وقال سكان محليون لرويترز إن أكثر من 60 مصليا اختطفوا في الهجوم الذي بدأ منسقا ووقع في وقت واحد في ديكارا وثلاث مناطق أخرى في بورجو. وصارت عمليات الاختطاف الجماعي لطلب فداء شائعة في أجزاء من شمال غرب ووسط نيجيريا، حيث تشن عصابات إجرامية مسلحة غارات متكررة على القرى والمدارس والطرق السريعة. انتقدت كوريا الشمالية بشدة توجه اليابان إلى زيادة موازنتها الدفاعية، متهمة طوكيو بالاستعداد لخوض حرب عدوانية وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأوردت وسائل إعلام يابانية من بينها محطة NHK المحلية في هذا الأسبوع أن وزارة الدفاع طلبت موازنة قياسية للسنة المالية المقبلة قدرت الصحافة قيمتها نحو 56 مليار دولار. وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في بيونغ يانغ في تعليقها على هذا الطلب إلى أنه سيحطم مجددا كل الأرقام التاريخية. ورأت الوكالة أن هذا الطلب رغم عدم إقراره نهائيا بعد يظهر بوضوح زيادة الخطر في موازنة الحرب، وأنها ستسبب أزمات جديدة في المنطقة والعالم، متوقعة أن يؤدي هذا الارتفاع الهائل في النفقات العسكرية إلى تعزيز القوة العسكرية من أجل إنجاز الاستعدادات لحرب عدوانية. في النبأ الأخير، نقلت وكالة أنباء مهر الشبه الرسمية الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع رضا طلاني نيك قوله إن إنتاج الأسلحة ومعدات الدفاع قد تضاعف في العام الماضي. بحسب العميد رضا، فإن إيران تهدف الآن إلى مضاعفة إنتاجها 3 مرات، حيث تواصل سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الدفاع لمواجهة العقوبات. في تصريح له على التلفزيون الرسمي، قال العميد رضا إن الإنتاج قد تضاعف بعد حرب الأيام 12. والجدير بالذكر أن إنتاج العديد من المنتجات الاستراتيجية التي حظيت بالأولوية خلال الحرب قد تضاعف أكثر من 3 مرات خلال النزاع الأخير. وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أن البلاد من بين أفضل 10 دول في مجال القوة الصاروخية، وأنها رائدة في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. استكمال الاستعدادات لإدخال نظام جديد لتحصيل الضرائب بالإقليم الأوسط. مدرسة لاسال في كرم تكرم الطلبة المتفوقين والمعلمين النموذجيين. وزارة الطاقة والتعدين تعمل على توسيع إمدادات واستخدام الطاقة المتجددة. مسلحون يختطفون مصلين من مسجد في نيجيريا. كوريا الشمالية تتهم اليابان بالاستعداد لخوض حرب عدوانية.

تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، جمعة مباركة طيبة على كل مشاهدينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا أو حلقة اليوم من برنامج ألو دبيو على الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية. كالعادة نحن معكم ومختلف الأغاني والألحان العذبة، اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم كالعادة. إن شاء الله حلقتنا لليوم تعجبكم. سادة المشاهدين، لدينا مختلف الأغاني بمختلف اللغات الإريترية، إن شاء الله تعجبكم، إن شاء الله تنال رضاكم. سادة المشاهدين، حلقتنا اليوم من برنامج ألو دبيوة زي ما قلنا على الهواء مباشرة، اتصلوا بنا على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة وحنكون في استقبال اتصالاتكم وإهداءاتكم إن شاء الله. سلام كميك أني همزة خبركم من زخبر كنت تخطات التي مدبة تلفزيون إيرترا بفلاي دما تخطات التنا تخطات التي مدب هيلو دبيوة كموت الجمعة مدبكم مدب هيلو دبيوة بأطا كاب تلفزيون إيرترا حيزنا لكم قريبنا لنا دوي لكم مدبنا كموت روك تساتفون دا عدمنا دما استفالة ليدرفتات باستفالة لقوانقاتاتنا إيرترح إذن قريبنا لنا دسك بلكم تسفان قبر نيلو معانتي مخفاتي مدبنا لنا مريتنا يازل لنا درفي طعم الزيما بقوانقا كنا ما أحدكون مدبنا بقى حنفلمينا مالتي وكم تزبركو بقطة إنا مسهم زلنا قططة تليفوناتنا دما أب موسكو تلفزيوننا يرأي حمالو أبو ويبو من قد دويلكم أب مدبنا تساتفون دابلنا مدبنا هنكفت.

0: نحييكم مرة أخرى سادة المشاهدين، وزي ما قلنا سابقا نحن معكم على الهواء مباشرة وحلقة من حلقات برنامج ألو دبيوة، ونستقبل أول اتصالنا في حلقة اليوم. هلو
1: هلو هلو
0: هلو
1: مرحبا
0: هلو دبيوة، مرحبا.
1: مرحبا خميس كيف حالك؟
0: الحمد لله. كم يوعي لك الصحة؟
1: زيادة المسيا
0: من كبر؟
1: برخت باك أو جزاء من الأقلام
0: هراي، تفضل برخت.
1: هاي بمجي مكان بمولو ما غلطين عدلون فين مدب رواي باه
0: هراي، أني الناس سمعوا خلو كله
1: بما قد سأل نخبر سوال أبيتي ويدر المستقى بأرستاس
0: هراي
1: نخبر سبعات بيتي هيلن تامنه
0: هراي
1: أب شوري أنت ركب حتي هيوان قبرز قابي هير
0: تمام
1: سوال بيتا رجسهم
0: هراي
1: أب شوري أنت ركب حتي يرانوس قبرز قابي هير سوال
0: تمام
1: بيتا توماس
0: هراي
1: أب شوري أنت ركب حوي إفريم قبرز قابي هير
0: تمام
1: أب شوري أنت ركب حوي كيلاني قبرز قابي هير
0: هراي
1: أب نوري تركب حتي مسلال قبرز قابي هير
0: تمام
1: أب جزمان ده تلي أنت ركب حتي الأولى قبرز قابي هير
0: تمام
1: نصدقها أرسيما
0: هراي
1: ليديا
0: هراي
1: أب خريعة دلوك أولك حتي

0: Evan Rusom,
1: Array.
0: Ermiela Rusom,
1: Tamam.
0: Alexander Rusom,
1: Array.
0: ne Akoyi Taddese Gabro Christos, Ayney,
1: Tamam.
0: نبومولهم حيلتات مثل يقرأ
1: أراي
0: نبومولهم أغلاط قدام عزوريان ما حبب متحققات قدام عزوريان.
1: أراي
0: شكرا.
1: يأني لنا برحة. شكرا، نحن
0: الله
1: ولنا مسكنك.
0: يسلمك.
1: مرحبا. كمان تلفوناتنا. هلا،
2: هلا، السلام عليكم.
1: مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: سعد يا محمد نور من كرن.
1: أهلا بك يا سعدية، كيف حالك؟
2: تمام، ما شاء الله، جمعة مباركة.
1: الله يبارك فيك يا رب. اتفضل حبيبتي.
2: مرحبا حبيبتي، اول قولي سياسة فرقي وحرق الكي مثل مشاقيتي، ولي كل
1: شكرا
2: الحلقات ان شاء الله.
1: شكرا حبيبتي، انا شكرا.
2: وهقل بعبيتي محمود عمر،
1: تمام.
2: وقل حواتي دي بقندع الهلاية خديجة محمد نور، مثل والدة خالد عمر عثمان،
1: تمام.
2: عمر عثمان
1: طيب.
2: حاوة محمد نور، مثل جنيتا أيمن بشار سوسن جنوبة
1: تمام
2: أبي والدة دي بليبيا الهلا،
1: تمام
2: وعم الشدي مع أحمد باغل،
1: تمام.
2: وقلوا له شوية دريس محمد مهند مروان
1: طيب
2: منال عم
1: طيب
2: النور
1: تمام
2: زينب
1: تمام
2: مشاعر مشاعر،
1: تمام
2: وقل حتى دي بسمار الهلا فاطمة محمد نور، مثل والدة ماجد وولدتها أنا وسلمى مثل جنيتن،
1: تمام
2: ولد حجتي بوغاندا الهليت مثل بيسا،
1: تمام
2: وحجتي ولد حجتي بوغاندا التي مثل الهليت إكرام عبد الله
1: طيب
2: مثل جنيتا،
1: تمام
2: بتقول حمودي فلوحي
1: طيب.
2: وقل جهاني اللي بوغاندا الهليت مثل بيسا،
1: تمام.
2: وقل ودبوية دي بتسني لهلا سيتحة وبكر،
1: تمام
2: وجمال وقجوت ومازن،
1: تمام
2: وكل كل عاد سب دندع وسب كرم جيرانية.
1: تمام طيب.
2: مرحبا حبيبتي.
1: شكرا
2: مرحبا.
1: سعدية، الله يخليكي. شكرا، جمعة مباركة لك. مرحبا. طيب سادة المشاهدين، ما دام ما عندنا اتصال يبدو انه حنخرج فاصل غنائي، او خلونا نستقبل اتصال. عندنا اتصال. هلو
3: هلو
1: هلو
3: هلو
1: هلو دبي.
3: هلو
1: ومرحبا.
3: هلو سعد، كيف وعدتي؟
1: دبي الحمد لله. من قبل؟
3: انا عسيمة كابس مرة.
1: حراي أرسيم حبيبتي، كافتا تلفزيون روح قبل ما تانكن السماء مع
3: إشي حراي.
1: هلا
3: تمنى
1: هو حبيبتي، أنا سمعك كله. تفضل أرسيم.
3: إشي مجمتا نخبر إشي أسافر أسفل زنتي إحسا.
1: حراي
3: أنا أكوي سعر مغوث،
1: تمام.
3: نحاسيني ألماز مغوث، لؤلاء مغوث،
1: تمام.
3: لا مغوث،
1: تمام.
3: لدي يديك مغوث،
1: تمام.
3: انا عبد الجبر كب حوي من انا مانيل اب جرمن،
1: تمام.
3: نبم الاب حالتك مثل خال
1: هراي
3: نبوي اماني تفسه
1: هراي
3: نقنع حصا
1: هراي. يأني اللي أرسيمة، شكرا حبيبتي، أنا يأني لنا. طيب سادة المشاهدين، خلونا نطلع فاصل غنائي لحد ما تجينا اتصالاتكم. زي ما قلنا نحن سابقا، نحن معكم على الهواء مباشرة. اتصلوا بنا على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة 12 24 54 و12 24 74، وشاركوا معنا في حلقة اليوم من برنامج ألو دبيوة. حنكون في استقبال اتصالاتكم وهداءاتكم إن شاء الله. أغنيتنا التالية حتكون أغنية للفنانة فيفن تقاي بعنوان دنداني، حنتابعها مع بعض وحنرجع. خلوكم معنا. هراين بارز هوركم تعزب تنا هم تقدم مزبلكو مدبكم مدب هلو دبايوا بقطة كاب تلفزيون إير تراي نحيزنا لكم قريب نازلنا كم موتر دماء دويلكم أب مدبنا كتساتة فندا عدمنا كساب تليفوناتكم زمت أنا نابزا أطيلة تسعب درفي خبلكم درفي نايدم تزاوج فيفن تقاي دنداني نايك أدم درفي أطعم تدرفي أنا أسمينا هنملسينا مسانا طنح.

0: انا عفوا
1: الرأي أني لنا. شكرا سامي.
0: كون كبر فرجانت اساس
1: تمام
0: من الفرن كالخال
1: الرأي.
0: ني ابالات كوربوريشن دراس انتريتن ابغى احكي لك زركم
1: الرأي
0: حتى اصوات ركاب
1: تمام
0: اوي اب كان طالع بركاب
1: الرأي
0: حتى اصوات انا تركب مكلهم اسم كالخال
1: تمام
0: اب مقرح زركم وندا بحقوي
1: الرأي
0: اب تماجلات ركاب حتى
1: الرأي.
0: ترى
1: شكرا سامي إلي أني لنا. مرحبا. كمان
0: الو
1: تليفون لنا. هلو هلو دبيوة.
2: مرحبا
1: مرحبا. من
2: معك
1: كم؟
2: محمود من تسني.
1: محمود كيف حالك يا محمود؟
2: تمام ما شاء الله والله اخبارك.
1: الحمد لله بخير. تفضل.
2: ايوه اهني القوات المسلحه الاريترية.
1: تمام.
2: واهني للشعب الاريتري.
1: طيب.
2: وليكي.
1: طيب شكرا يا محمود. تمام.
2: ولابني امير مع زوجته انفال درار ابراهيم درار.
1: تمام.
2: شكرا
1: شكرا. الله يخليك يا محمود. شكرا لك.
2: مرحبا مرحبا
1: مرحبا. هرايم بعد خبركم تعزبتنا حابز من مؤتزال نبزا اطيرا تسعب درفي اخبلكم درفي بو انقوا ساهو نيدم تساوى محمود احمد درفي نقريب نازل لنا مالتيو نعا سمعين حجون كم لسكم ينا مسانا تنحو سادة المشاهدين فاصل غناء اغنية بلغة الساهو للفنان المخضرم محمود احمد خلونا نسمعها مع بعض.

0: من الفنان محمود أحمد السادة. المشاهدين نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلا هلا السادة المشاهدين، زي ما قلنا سابقا نحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية، وحلقة من حلقات برنامج ألو دبيوة، وبرنامجنا لسه مواصل. اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة. دائما حنكون في انتظار اتصالاتكم وإهداءاتكم وكمان آرائكم إن شاء الله. هرائم بارز أخبركم تعذبتنا خمت قديم زبركم مدبكم مدب هيلو دبيوة بقطك بتلفزيون إريترين حزدنا قريب نازل لنا مدبنا تكتت لوه تلو تسفان دا قبرنا دبما ناب تليفوناتكم ينا حجي تليفون مزيئتنا الله. هلو هلو كم وطر دمه بزن امسكو تلفزيون نازل رايهم زلو وطا تليفوناتنا بيلكم ابن دبنا كتساتفو نعدم مالتيو كل جزي ما دبنا بتساتفهم تلزيس السن حجون تليفون مزيئتنا الله. هلو هلو
1: هلو
0: هلو دبي ومرحبا
1: هم يوعدكم
0: سعاد طبا الحمد لله كم يوعدكي
1: طبا الحمد لله
0: من كبد
1: سابرين كباتا
0: هراي تفضل سابرين
1: قد بغضها من نت ندي
0: هراي
1: نبوي
0: تمام
1: حفي قلت تركب صفا محمد
0: هراي
1: نحفي صالح محمد السعودية تركب
0: هراي
1: نحوي قبلي بيها زل صالح محمد
0: تمام
1: السودان زل حوي سابر محمد
0: تمام
1: نبمو لهم حواتي أبزن ساي زلو بعد
0: تمام هراي صابرين شكرا حبيبتي أنا
1: هراي
0: مرحبا صابرين أني اللي بتعمل أنا مسكن السادة المشاهدين برنامجنا متواصل ولحد ما تجينا اتصالاتكم خلونا نخرج فاصل غنائي. أغنيتنا التالية حتكون أغنية للفنان أبو بكر حاج حسن، أغنية جميلة بلغة التقرني حنتابعها مع بعض وحنرجع. حرايين بارز خبركم تعذبتنا كساب تليفوناتكم زمت أننا بزقط إلى تساب دعم زي ما يخب لكم درفي نايدم زاو أبو بكر حاج حسن كتكون يا مالتي وهندبت يونيرو من رخبنا تبل درفو تكون يا مالتي نعا أسمعين حجون كم لسكم هنا بسانة تنحو.

0: هلا امبارح زهبكم تعزفنا انا بتليفوناتكم كن ملس تليفون مزياتنا الله هلا
1: هلا صار كمان انت
0: مرحبا حمي وعلكا
1: بنيام بال
0: هل رايك حمي وعلكا بنيام
1: تفضل سلام جاي
0: الحمد لله تفضل بنيام
1: سلام كبل
0: هل رايت اولي
1: مجمر يعني جينا حتى نطلع لي اطلع
0: هل راي
1: بسم الله رايحين نسوي زواج امبار
0: تمام
1: وقت سؤال ولدي ابوي حتى مريم بره
0: هل راي
1: دي اللي تبرا مستحي
0: تمام
1: طبعا على تي فروينج لاي
0: هل راي
1: دكاي لاميك
0: هل
1: راي انا
0: تمام
1: بنيام
0: تمام
1: مدهاني يا ريت
0: هل راي
1: راي نحواتي
0: هل راي
1: سناي
0: تمام
1: داويد ويني
0: هل راي
1: موسيقى افريم يوناتان
0: تمام هل راي
1: دوك ام بعالبيتان مالجي
0: هل راي
1: بمقتال الفطوة والحفتي مسقعنا حفتي مس إخواتا كلهم
0: تمام
1: كيرميلا بيتو السي
0: هل راي
1: بقى مس كلهم وراثنا مس كلهم فتوتنا
0: تمام هل راي أني لنا بنيام كلهم سمعوا
1: أنا عامس بومولهم عدالوا كل مسارح تفك
0: يا أني لنا كلهم سمعوا حلو شكرا بنيام
1: هل راي بك أتينك
0: مرحبا شكرا لك هل راي كمان تليفوناتنا هلو هلو هلو بعض حضركم تعذبتنا هلو هلو دبايوه

0: نرجع لاتصالاتكم سادة المشاهدين. عندنا اتصال. هلو
1: لو سعد
0: هلو دبي ومرحبا.
1: بشار يا كاب منا
0: هالراي كم يوعي الكاب بشار؟
1: ما شاء الله يا خمي الكي سعدك
0: الحمد لله. تفضل.
1: سلام نهزي إرتام مجتمع أنزل لو
0: هالراي
1: دحري قتيلة من كبر برزنتي سياسة فورقي
0: تمام
1: دحري قتيلة نجقنا حيل كات مكلكات
0: هالراي
1: دحري قتيلة نبينا الدين
0: الراي
1: بس عبايه
0: تمام
1: دحريوني حواتي
0: الراي
1: دحريو كاتيلة نزفتو حاوبي كبرو

0: اليوم.
1: الراي
0: فتوى حبي عقم بستة
1: تمام
0: بحريقة إذا نكون لهم قربيتي أبجنة جلو
1: الراي
0: بحريقة إذا ودحتني إبراهيم عبد الله أسعود يزركب
1: تمام
0: بحريقة إذا نجحان عبد الله من صح 7 أيام ودان أبو غاندا تركب
1: تمام

0: شكرا بشاري، أني لنا مرحبا. كمان تليفون لنا. هلو
1: الو،
0: هلو دبي ومرحبا.
1: كيف وحشي؟
0: تبا الحمد لله. كم يوعي الكاس تستخ الأب؟
1: مرحبا بو،
0: كيف الحال؟
1: مبسوط مبسوط. كني لغي
0: اتفضل. الحمد لله بخير.
1: هالراي هالراي هالراي مي أبو دفاع وينهم نحنا سلام نركز بحلونا قالوا تقادلتي
0: الراي
1: نعرفين أنا باخذ مصاتني نقول لهم صراحة فين
0: يا أني لنا كلهم سمعوا. خلو شكرا.
1: عفوا نحوين وراي اللي تمرسهم السترو
0: تمام
1: لو عند بيتي راح أصبرها
0: الراي
1: دقي من سدقم
0: تمام
1: صهو تاريخي
0: يو ناري نبي
1: هاي أنا دوا عاد قيه
0: هالراي طوالي معنا دو
1: قال لهم ما يحدقا
0: هالراي
1: كما علي
0: هالراي
1: عمر الدين مجهو وايد صرت ياخذ وضع ابو احسان قرني صعب
0: تمام. اي لا اي فلطوني معلش.
1: عمر الجي ادريس
0: عمر الجي ادريس هو
1: هو الراي باركا
0: هالراي
1: قدرت عمري
0: شوية شوية
1: شوية
0: سمع لكن ينتهجيني.
1: مرحبا
0: تفضل.
1: بمر سليمان السيتو فاطنة وأجنيتو
0: تمام
1: أغربت
0: تمام
1: حرية
0: طيب
1: وحج
0: طيب
1: بس أنا عرفت عرفت عرفت
0: تمام. أيوة طوالي البرنامج مع عربي يا أستاذ تخل أب.
1: كويس كويس كويس
0: تفضل.
1: كويس مرحبا جون ومسحو مكونن
0: الراي
1: قدي ما سياس مصدي أوركو قبري
0: تمام
1: بقى أقول نمو
0: شكرا.
1: حانتي درسي نايب علي محمد وارد ناي قدم
0: ناي محمد بهاج ان شاء الله عبد المجيد تزولو طوالي
1: عبد المجيد تزولو قدم
0: طوالي جمعة ان شاء الله
1: بوب على انتقل القمر بوب على انتقل تزول درسي هلو بليا
0: تمام طوالي ان شاء الله. شكرا استاذ
1: انتاك اخذنا بوكي اتو القرطن ملكعين ناي كتشحن عصرتن قطن دي زولو بيت سبك قيو خيرو بي خفنا وبي كتاتو ملسي
0: نابي كن ملس اندا ارقناس ندحيت كن ملس استاذ طلاب
1: افاري كله انا بقدم كاخذ من السبب
0: اي اي تمل اسنان متشم دحان عد ما كنت اقاي قلنا انا حل فازيه ان شاء الله استاذ طلاب
1: بروح كنا بروح انا دخول او دعم ذات
0: امين ان شاء الله نعنا دخون وان شاء الله. شكرا شكرا لك. مرحبا مرحبا استاذ طلاب هراين بارز خبركم تعذبتنا انا بزات الى تسعب زلا درفي احبلكم درفي نيدم تصاو من اسي افيل كفلوم اتعسات بالدرفي احطكم ماتي حبيرنا هنسمعينا فاصل غناء الساده المشاهدين للمغني الشاب افيل كفلوم نسمع مع بعض.

0: نقول لها نعم عفو عليك.
1: الرايف تحاوتي اني انا بطعمي اذا مسكنك. شكرا.
0: عفوا عفوا.
1: مرحبا. كمان تليفون لاتنا. هلو
0: هلا هلا.
1: هلو دبي ومرحبا.
0: انا دستها بدك كم حاره
1: كم يوعي لك نقصتي؟
0: راح ندعي لكم كم يكنيهم.
1: جبا الحمد لله. تفضل حبيبتي.
0: سلام قبل بالي
1: طوالي
0: ايجا مرتان عهن نبز نبز حلفت من سلام
1: هالراي
0: قبل بالي.
1: يا اني لنا نقصتي. سمعوا خلو كلهم. شكرا.
0: ماشي هالراي هجي بعلي يا وعد قيح تركب وقحتها مبرهتهم
1: هالراي
0: بس بعلا اللي دي عاوت
1: تمام.
0: 3 ساعات تنظر سوا وريد الله
1: هالراي بسلام ومتقونة ان شاء الله.
0: عاوت قصانة تاني من يلا زابالي
1: امين. هالراي
0: بعلي الجخي قاموا يديت عاوت سمهاريتيا
1: تمام.
0: رأي عاوت
1: هالراي
0: قلت زلا قالي ناس الناس ما برحتهم
1: تمام.
0: مسودة
1: هالراي
0: بس على البيتان
1: هالراي
0: سعودية دلو حابين ودي حابين ما برحتهم
1: هالراي
0: سلام كبلو ايد اللي
1: تمام.
0: من دبي دلو دانيال ودي مشتي وديو
1: هالراي
0: سلام كسانة ايمن يلو
1: هالراي
0: ماشي كمو فتوى حويك الشبر اي بينا عبد قيح دلو
1: هالراي
0: بس دقو بس كلهم سدرابيت سلام قبل يدلي
1: تمام.
0: كم اوان فرحاف بينا نسألنا الله
1: هالراي
0: حافتي مس دقا
1: هالراي
0: سنة إذا الله حافتينا الله أنت هني مس دقا مس فتوى دقا هني سلام قبل يدلي
1: تمام. هالراي
0: ولد باشا يقول بيتات السنة سلام قبل يدل مصدق ومصبيت ومص كل صدر بيته
1: هالراي
0: وان كده أنا بحث علي قدر الله مصدق ومصبيته
1: تمام.
0: شاء أسمارا نبيك أشبالي
1: هالراي
0: مص صدر بيته مص كبرت بعالت بيته أخبرت
1: هالراي
0: وقالوا 3 ساعات تنظر عودت أبيت أزمت أسكسانت
1: هالراي
0: أشبالي
1: تمام.
0: أو أنا أعاون الله سوى هدد وردت
1: هالراي
0: أبعاوث يا الرحمة نبلا كل بيت أسف نبي فتوي سلام قبل ما يدلي
1: تمام. هالراي
0: كون ود حمتي فتوي برهم مصدقو مصدقو
1: هالراي
0: عاد غيح زركوا كل بيت أسف كل زغارة بنزر حقا سلام قبل ما يدلي خلو قرابتك قزاوتنا قرابتنا هاني
1: هالراي
0: روحوس بعلت او دعمتك ورا لنا
1: ان شاء الله نخلنا احبير. وشكرا نقستينا يغني لنا. مرحبا حراي برز خبركم تعزفنا انا بزقت الى تسعب زلا درفي درفي بوانقا بلين نايدم تاو قرمات ين قبر سلوس حابيرنا هنسمعين هنملسكم الى مسانه تروح.

0: ناب تليفوناتكم كن ملسينا تليفون مزياتنا الله. هلو هلو دبي وا مرحبا.
1: كمي وعيلك سعدي؟
0: تبقى الحمد لله. كمي وعيلكي؟
1: جزاوي يضم كن إلسا بهال
0: هالرأي إلسا حبيبتي. تفضل إلسا.
1: هالرأي وهانا قبل الليلة سعدي
0: طوالي
1: هالرأي من دك أي يوحياس
0: هالرأي
1: يحناباي
0: تمام
1: عبا تغذلو صدراي كل لايك آن سبوتا وراريتي ترحاس قرماي
0: هالرأي
1: مو أفران تغذلو حوي سانير حدقو مصبع الفيتو مصدقو
0: تمام
1: ومون سبوت وحفتي في روز كحسي مستودا يودا إل حذن
0: تمام
1: نقول لهم شجرة بيتي نعهم كان زينا فليك أنا عخص عليه
0: يا أني اللي إلسا يا أني لنا شكرا حبيبتي أنا أني لنا بتعمين أنا مسكن
1: هاري معارك
0: مرحبا هاري مبارز أخبركم تعزبتنا مدبنا مدب هيلو دبي وبقطة كاب تلفزيون إرتلاء أتسالي يزلو نبزأت إلى تسعب در في أخبلكم در في نايدم زاويت أريام زميكي إل هارر حبيرنا نسمعيه

0: ناب تلفوناتكم كلهم لازم خبركم تعذبتنا. هلا
1: هلا مدب دبيوة
0: هلا مدب دبيوة دوي الكل خمن كبل. هلا
1: سلام عليكم.
0: من
1: سلام عليكم.
0: يوسان
1: سيدونا
0: سيدونا كم يوعي الكي
1: بو
0: اتقل حبيبتي انا سمعك كله
1: ناب مجمعت انا كنت ورايت ونش كدانا
0: هراي
1: تاو قطينا دماء ناب بصوتهم ظهورا ابوي او عدي انجليز بسب امانير
0: هراي
1: ومون بصوتوا اب عدي انجليز بركب حتمي بكم
0: هراي
1: تاو قطينا او هولان تركب حتمي محرك
0: تمام
1: كاون كثيرة أبي هولندا تركب حد مثلنا
0: تمام
1: مثلنا
0: هراي
1: كثيرة أجرمن تركب حد مي وقاسة مستبايا مزكا
0: هراي
1: بعد نكار بعد سزانة
0: تمام
1: كاون كثيرة ناب حواسي أقوشوار كدركوبو مدين
0: هراي
1: نرهاوي
0: تمام
1: أسيما سالين كأم حسي سحاوي لوام بيب
0: هراي
1: تاوون قطيلة ناب تامراوي سلتحوي
0: هراي
1: تاوون قطيلة حتي المحزين ميات إفريم
0: تمام
1: تاوون قطيلة نمام مبرهد
0: هراي
1: تاوون قطيلة يلسر
0: تمام
1: تاوون قطيلة كأنيو تركب تحت
0: هراي
1: كاون قطيلة بابا أفريم
0: تمام
1: كاون كاون تلك نوهم حوي تبو عدر من يلقى عدر من مسجد الله تاسر تسجد بعد
0: هراي
1: تبو عدر من
0: تمام
1: كمون موسي كمون قطيلة موسي
0: هراي
1: شو أفضل بكا
0: يا أني ليسي هراي يا أني اللي سيدونا يا أني اللي شكرا حبيبتي أنا هراي مبارد حوركم تعذبتنا نبزع أطيات تسعب زلا درفي أحب لكم درفينا يدمت أبا أماني إيل قويت أم دوي تبل درفي قريب لنا دلو ود سلطان نبقى أحب لكم يه سنة تروح
2: سب كايدة حتيني ضدك تنسى سنة توكت سنة توكت سنة توكت
0: سنة توكت أبوكي كار إيجان لبديا

حراي مبارزة خبركم تعزبتنا ساعات فنوين اي مدبنا مدب هلو دبيوة سلز اخلي بزا كنكاتا تلات انحنا نايدم تاوي اماني ايل قويتهم مدبنا كنعطينا مالتي نخلاتكم تخطى تلت مدب هلو دبيوة دويلكم ابنبنا تساتفو نخلاتكم كمسقناكم فتو بزا قربنا يوم مدب عاقبكم كتكونوا دم ما تسفان دا قبرنا بزمت زولو كساب نرخب ابزي اخوينو منزا مدب بقطاق فنوان نزو على ابالات منستري زينة.

سارحتك اي مسجون كونك حل فايده لينيه مجمريا نزا مد بسريعو نزا دالونا اي دي تر مدهاني زكريس ازي ها مسجون فتو او ها هادي مدباتنا الم يوهانس ود غنطو او ها هادي استوديو تكي ام كنا نصعدي كوم اون بقطنا بهم كم حلال فوز وعلو ابالات استوديو اديتراتنا ملاك سلطان ود سلطان صنعت ترك كوم اون سالينا ما تسلام كنن اب جرافيكس رستنا يماني تكنيشاناتنا دما فتحي هايله متكل محاري فيفن محارب مهانيهم اب زمسانا وعلم زلو لملم عقبه كوم اون تكني شاندم تيسابا غنزبو كومون ام ميك اب اميره محمد ابراهيم اب الباسات سالينا صحيه بمخاني مبزي ام ساي وعلم زلون خلهم كاين مسكنكم كحل فايدليني كسبب زمت زلو سمون بخال مدب كسب نرحب دم سلام وصلنا يزلو امنيات خوننا نخلتنا نمنا صدر المشاهدين وصلنا الى ختام حلقتنا لليوم من برنامج الو دبايوه الى جديد اللقاء بكم ان شاء الله في الاسابيع المقبله نتمنى لكم كل الافراح والسعاده الى اللقاء.